يوصيهم بكل ما فيه الخير في دينهم ودنياهم، وكان يحثهم ويرغبهم في أعمال التطوع. وهذه وصية نبوية عظيمة لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وهي وصية لعموم المسلمين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت محبته القلب فصارت في خلاله، أي في باطنه. أوصاني بثلاث وصايا، والوصية هنا بمعنى العهد والأمر المؤكد. أول هذه الوصايا النبوية هي صيام 3 أيام من كل شهر، ويصح صيامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره، متفرقة أو متتابعة، والأمر واسع ولله الحمد، حيث لم يعين صلى الله عليه وسلم وقتها. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ فقالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، إلا أن الأفضل أن يجعلها هذه الأيام 3 في وسط الشهر، وهي المسمى بالأيام البيض، وهي 13، 14، و15 من كل شهر قمري. للأحاديث الدالة عليها، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت شيئا من الشهر فصم 13، 14، و15، وفي صيام 3 أيام من كل شهر تحصيل أجر صوم شهر كامل، باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صامهن من كل شهر كان كمن صام الدهر كله. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. أما الوصية الثانية إخواني الكرام أخوات الكريمات، فهي 2 ركعات الضحى. وصلاة الضحى هي الصلاة المؤداة في وقت الضحى، وهو أول النهار، وتسمى أيضا صلاة التسبيح، وهي مستحبة باتفاق العلماء، ويبدأ وقت أدائها بعد الشروق بمقدار 1/4 ساعة، ويمتد وقتها إلى ما قبل الظهر ب1/4 ساعة أيضا، وأقلها 2 ركعات، واختلف في أكثرها، فقيل 8 ركعات، وقيل لا حد لأكثرها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، فقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. أما الوصية الثالثة فهي المحافظة على صلاة الوتر، وهي سنة مؤكدة تؤدى من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: الوتر 2 ركعات من آخر الليل. وسميت بذلك لأنها تصلى وترا، وأقلها 1 ركعة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث بصلاتها قبل النوم، ولعله أوصاه بذلك لأنه خاف عليه فوت الصلاة بالنوم. ولا شك أن الوتر آخر الليل أفضل لمن رجى أن يستيقظ آخر الليل، والوتر أول الليل أفضل لمن خاف أن لا يقوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: متى توتر؟ قال:

0: أوتر من أول الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. مستمعي الكرام، ويسن في صلاة الوتر قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة، وكذلك سورة الكافرون في الركعة الثانية، وسورة الإخلاص في الركعة الأخيرة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. فلنحرص مستمعي الكرام على القيام بهذه الأعمال الصالحة حتى يكتب الله لنا مزيد الحسنات ويرفع لنا عنده الدرجات. اللهم اجعلنا من الأوابين التوابين، ووفقنا للمداومة على هذه الأعمال الصالحة يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: 92.6. الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، وبعدنا مستمرين في أقسام السفينة، ووصلنا للمجاديف أو المياديف. وهناك نوع من المجاديف مكون من قطعة واحدة تكون المنطقة السفلى منها أعرض من العليا، وهي مياديف صغيرة تستخدم للقوارب الصغيرة اللي تبحر في المياه القريبة من الشاطئ لغرض النزهة والصيد. وتستخدم المياديف كما سبق لتسيير السفن إلى جانب الشراع أو من دونه، وذلك في أثناء التنقل من هير إلى آخر بالنسبة لسفن الغوص في المسافات اللي ما تستدعي استعمال الشراع. وتنقسم مجاديف السفن الكبيرة إلى ثلاث أنواع: الزياد، وهما أكبر مجدافين على ظهر السفينة ويكونوا قريبين من فنة التفر أي آخر السفينة، وهذين المجدافين يتركز عليهما ثقل كبير جدا في عملية الإرار، ويعمل على كل مجداف منهم من 3 إلى 4 بحارة. الحياب، وهم المجدافان التاليان يكونوا بعد الزياد، وبعد يكون حجمهم كبير بالمقارنة بالمياديف الثانية اللي تكون على ظهر السفينة، ويعمل على كل مجداف من الحياب 3 بحارة. وهناك بعد مجاديف ثانية، وهي المياديف التالية تكون بعد الحياب باتجاه فنة الصدر أي مقدمة السفينة، وتكون أصغر شوي من الحياب، ويعمل على كل مجداف منهم 2 من البحارة. وعادة ما يقوم بعملية الإرار في السفينة، سفينة الغوص تحديدا، مجموعة من السيوب من دون الغاصة نظرا لطبيعة عملهم، ويصاحب عملية الإرار صوت النهام القوي الذي يشد من عزم هؤلاء البحارة ويجدد نشاطهم ويهون عليهم ما يلاقونه من مشقة. الغمارة، وهو غرفة النوخذة والسكوني، وتكون في الثلث الأخير من السفينة، وهي مخصصة للنوخذة والسكوني، ولكن في أثناء نزول المطر أو وجود رياح كبيرة يتجمع فيها بحارة السفينة البحرية عسب أنهم يحتمون من هذه الرياح أو هذه الأمواج. أشرعة السفينة، بعد الانتهاء من صنع السفينة يعد الأستاذ آلته، وتتكون من الصواري الدقل العود والدقل القلمي، ومن الفرامن أو العوارض الخشبية اللي ترفع بواسطتها الشراع فوق السفينة، وكذلك خشبة الدستور، كما يعد البحارة بقيادة المجدمي أو رئيس البحارة حبال السفينة والبكرات أو القفافي، وربط الفرامن بالصواري الكنخة وخياطة الأشرعة وغير ذلك من الأعمال المتعلقة بتجهيز السفينة. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموروث، كونوا بخير وإلى اللقاء.
0: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام 92.6.
1: سبحانك اللهم سبحانك.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرنا

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: الحب لو ما يغرقك شوق واشجان وتعن من تلقاء نفسك

قال العقل من قلب يدفعها وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرها مهولة إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: فقرات صباحية متنوعة في يسعد صباحك بعد شوي على الفجيرة اف ام. موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني ورئيس وزراء أرمينيا بفوزه في الانتخابات. محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء سلطة دبي لديمومة الصحية برئاسة حمدان بن محمد. عبد الله بن زايد يبحث مع وزيري خارجية مصر والسويد تداعيات اعتداءات إيران الغادرة. حكومة الإمارات تعقد ورشة عمل حول تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد بمشاركة أكثر من 50 وزارة وجهة اتحادية. الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير منغوليا لدى الدولة. مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية واليونيسيف تطلقان مبادرة لمكافحة عمالة الأطفال في مناجم الكونغو الديمقراطية. إقليميا ودوليا، المجلس الوزاري الخليجي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت والأردن. أمين عام مجلس التعاون الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وكندا يعزز آفاق التعاون وبناء شراكات استراتيجية مستدامة. الأمم المتحدة تدين استمرار احتجاز الحوثيين عشرات الموظفين الأمميين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم. أمريكا والمملكة المتحدة ودول أخرى تدين الأنشطة التهديدية والأعمال العدائية الإيرانية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. في الاقتصاد، الإمارات تستعرض في جنيف سوق العمل المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد. الفجيرة للموارد الطبيعية تفوز بجائزة رائدات في مجال التعدين ضمن جوائز إمباكت العالمية. شراكة بين دبي القابضة للعقارات وبنك دبي التجاري لإطلاق برنامج جديد للتمويل السكني. الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته في أكثر من 6 أشهر. في الرياضة، أبوظبي تستضيف بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين للعام الخامس. اتحاد السلة والأولمبياد الخاص يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشاركة أصحاب الهمم. 9 رياضات وأكثر من 40 ملعبا في النسخة الجديدة من عالم دبي للرياضة 2026. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم، حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي

0: من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير والنور والسرور، ربي يجعل هذا الصباح بداية خير وبركة ويفتح لكم فيه أبواب السعادة يا رب العالمين. إن شاء الله شديد تكونوا بعدين صباحكم بأمل بتفاؤل وبابتسامة جميلة. نبدأ يوم جديد من يسعد صباحك، ومع البداية تقبلوا تحياتي وياكم في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. اليوم بيسعد صباحك نتكلم عن المهام اللي تتأجل طوال الأسبوع. في كثير من الموظفين يعني يقدر أنه يأجل أداء هذه المهمة فتبقى أيام بدون إنجاز، لكن مع اقتراب الموعد النهائي تبدأ وتيرة العمل بالارتفاع، كأن الضغط يخلينا كذي نش وفي طاقة مختبئة طوال الوقت، هذه الطاقة ترجع ونحاول أن نخلص اللي علينا. فهل هذه الدراسة حقيقية؟ هل إحنا ننجز المهام إذا عدنا موعد نهائي؟ أو لا، يعني بعض الأشخاص ما شاء الله عليهم ينجز مهامة أول بأول. هذا موضوعنا اليوم مستمعينا بيسعد صباحك، وأكيد نرحب بتواصلكم على 0923 3515 وخلكم ويانا.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: تسامح، التسامح واجب، واجب إذا كان أعظم العظماء.

الخالق عز وجل يسامح، فنحن بشر خلقنا ما نتسامح. نحن بشر كلنا أخوان، كلنا أخوان. اللي بيصير على هذا الطريق ولا بيصير على هذاك ولا بيصير على هذا، المصيب هو أخو والغلطان أخو. طيب ليش ما نساعد الغلطان نجيبه إلى الصواب، ونسامح الغلطان إذا غلط حتى أنه يفهم أن نحن والله ننجده، ما نتركه، ما نتركه ولا ننبذه، لا بل أن ننجده ونساعده حتى يجي على الطريق الصحيح. أي إنسان ليسعفه إنسان ينسى ما ينسى، وأن نسيه صديقة بيقول له ها نسيت هذا الإنسان اللي أسعفك في هذاك الوقت اللي كنت أنت تعبان، فلا بد أن يرجع لصواب، لا بد أن يرجع لصواب.

من واجبنا أن نعمل المستحيل ونعمل الغريب ونحدث الأشياء التي تفرح الإنسان وتسره إن كان بالنظر أو باللمس.

0: نتناقش في يسعد صباحك.
1: اليوم مستمعينا بيسعد صباحك نتكلم عن الإنجاز في بيئة العمل. هل نحتاج لبعض المهام أن يكون عندنا خط نهاية وموعد نهائي؟ بعض الأشخاص من يكون عنده موعد نهائي ينجز بشكل أفضل، يعني كأن هذا الضغط يخلينا، يعني كان عندنا طاقة شيء من خشة تطلع هذه الطاقة بسبب الضغط. المختصين دايما عندهم رأي، هم يشوفون أن وجود موعد نهائي واضح يساعد على زيادة التركيز، يحدد الأولويات، يمنح الإنسان شعور بالإلحاح، فخلاص أنت مضطر لازم تاخذ قرار ولازم تبدأ تنفذ. بعض الأشخاص يتحول عندهم الموضوع لمصدر للتوتر والقلق، يمكن لأن الوقت يكون قصير ويراكم المهام، فهذه المهام المتراكمة هي اللي تخلي بعض الأشخاص يشعر بالضغط. فنحن اليوم نتساءل، هل أنت من الأشخاص اللي ينجزون أعمالهم مبكرا يعني أو لا؟ بالعكس، يعني تتريى الموعد النهائي وتتراكم. يمكن بعض الأشخاص ما وده يراكم، لا خلاص ما في موعد نهائي، ما بسوي اليوم بسوي بكرة، وتمر الأيام بدون ما نخلص المهام اللي علينا. نحن نرحب بتواصلكم مستمعينا، رسائلكم تعليقاتكم دائما على 0922 3 1515. وبعد إذا مريتوا بموقف يعني يشبه هذا الموقف خبرونا على مواقفكم وخبرونا على الأشياء اللي صارت وياكم دائما أكيد على رقم الواتساب اللي أريد أذكركم فيه 0922 3 1515.

0: 92.6 والهو شرقي. حركة السير والمرور من دبي.
1: ويانا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صبحت الله بالخير.
2: يا مرحبا. صبحت الله بنور العافية اختي عواطف. ايش حالك؟
1: الحمد لله بخير. طمنيني عنك.
2: يا مرحبا. الحمد لله بخير. نعم الله يسلمك. ايضا تحيه صباح جميع مستمعي اذاعه الفجيره والعاملين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الساعه فتره صباحيه ومن خلال متابعتنا لحد السير والمرور في شوارع عمره دبي نشاهد الحركه طبيعيه في شارع دميثا وشارع حصه من دبي لبوظبي من ظبي لدبي. ايضا الانسيابيه في مدخل نفق مركز دبي تجاري ونفق الشندقه ونفق المطار في المسارين من ديره الى برج دبي وفي الاتجاه المعاكس من دبي الى ديره. على معبر الخليج اتجاه الحركة الطبيعية من ديرة إلى برج دبي وفي الاتجاه المعاكس من دبي إلى ديرة. في كل من شارع الشيخ محمد بن زايد تبدأ الزحمة المرورية من الشارقة لدبي من الجسر الأول للثالث. أما عن شارع الاتحاد فتكون الزحمة المرورية لمستخدمي نفق النهدة والمتجه نفق القيادة العامة لشط دبي. ودائما في الختام نذكر الأخوة السائقين بأن غرامة التجاوز مكتف الطريق هي 1000 درهم بالإضافة إلى 6 نقاط تضاف لسجل السائق. رافقكم السلام أينما كنتم وكل شكل إذاعة الفجيرة.
1: الشكر دائما لك يا مت سعيد المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. ونتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البوشي، بصوت محمود ربيعي.

0: أحبك وانت تدري.
1: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
2: دائماً متواصلين ويا يسعد صباحك مستمعينا، وكذا نصبح عليكم بالخير والنور والسرور اللي انضموا لنا الحين. نحن اليوم موضوعنا عن الموعد النهائي للمهام في العمل. هل المهام اللي تتأجل طوال الأسبوع وتتأجل طوال الشهر، ونعرف نأجلها دائما وندور أعذار لنفسنا، من نوصل لمرحلة أن لا، في يعني في موعد نهائي لهذا يعني المهمة اللي نحن لازم نخلصها، بحسب الدراسات أن هذه المهمة

عسى ما نخلصها. إذا كان لها موعد نهائي نحن نتحمس أكثر. وأن الإنسان طول ما يشعر أن لا يعني الموضوع يقدر يتأجل بأجله. وفي أشخاص آخرين لا يعني ما شاء الله عليهم أول بول ومنظم جدا ويحاول قد ما يقدر أنه يخلص مهامه وما يخلي شيء يتراكم عليه. فخبرونا أيهم أنتم من أي يعني من الأشخاص اللي يحب يخلص مهامه بسرعة أو الأشياء أو اللي يقدر أنه يأجل. عندنا تواصل من أم عبدالله تقول أن دائما في عملها، طبعا كل حد بعده طبيعة عمله، تقول دائما في مواعيد نهائية ما في وقت ما أقدر أني أصلا أأجل. أسهل يعني الواحد من البداية كذي ما يقدر يأجل أحسن له، لأنه طول ما نحن نقدر نأجل ترى بنأجل. ونرحب مستمعينا بتواصلكم، رسائلكم، تعليقاتكم على 0922-3-1-5-1-5 رقم الواتساب. وفي تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية. بعد الموجز بنستكمل يسعد صباحك، خلكم ويانا.

البحر وتهديها لجبال أحلى قلاقة نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصف.

0: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: الثامنة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني ورئيس وزراء أرمينيا بفوزه في الانتخابات. محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية برئاسة حمدان بن محمد. سيف بن زايد يبحث مع قائد شرطة نيوزيلندا تعزيز التعاون الأمني. لطيفة بنت محمد تلتقي شخصيات نسائية بارزة وقيادات ثقافية وإبداعية في مملكة السويد. حكومة الإمارات تعقد ورشة عمل حول تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد بمشاركة أكثر من 50 وزارة وجهة اتحادية. برعاية منصور بن زايد تخريج 1200 مواطن من برنامج إثراء للتوطين. فتح باب التسجيل بالدورة الثالثة لبرنامج استشعار المستقبل. إقليميا ودوليا، أمين عام مجلس التعاون الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وكندا يعزز آفاق التعاون وبناء شراكات استراتيجية مستدامة. الأمم المتحدة تدين استمرار احتجاز الحوثيين عشرات الموظفين الأمميين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم. أمريكا والمملكة المتحدة ودول أخرى تدين الأنشطة التهديدية والأعمال العدائية الإيرانية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. في الاقتصاد، الإمارات تستعرض في جنيف سوق العمل المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد. الفجير الموارد الطبيعية تفوز بجائزة رائدات في مجال التعدين ضمن جوائز إمباكت العالمية. الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها الموسمية إلى 5 وجهات وتطلق خطوطا جديدة. صندوق

0: الرابحة الأولى بمليار دولار. الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته في أكثر من 6 أشهر. وفي الرياضة، افتتاح كأس العالم سجل حافل بالنتائج اللافتة والأرقام التاريخية. أبوظبي تستضيف بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين للعام الخامس. 9 رياضات وأكثر من 40 ملعبا في النسخة الجديدة من عالم دبي للرياضة 2026. بعد أيام حافلة بالمنافسات والفعاليات، ختام النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة. حملك حملك

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: ليس لديك سوى حياة واحدة لتعيشها، لذا أنت مدين لنفسك بأن تعيشها على الوجه الأكمل. ما الذي يجعل الحياة مريحة؟ سيارة جميلة أم الشهرة أم منزل كبير وراتب عالي؟ ولكن اسأل نفسك مرة أخرى، ما إذا كانت تستحق هذه الأشياء أن تضحي بسعادتك من أجلها؟ إذن فالتوازن هو الحل. فحينما تعلم أهمية التوازن وكيف تحققه، لن يكون هنالك حدود لما يمكنك إنجازه، سواء في الحياة العملية أو الحياة الشخصية. وهذه هي الرسالة المثيرة في هذا الدليل الفعال لكيفية العيش حياة جيدة. هذه بداية كتاب قواعد الحياة الجيدة من تأليف الكاتبين برايان دوج وماثيو رودي. هو دليل عملي ركز على تطوير الحياة الشخصية والمهنية. يقدم الكتاب مجموعة من النصائح والقواعد اللي تساعد القارئ على تحسين نوعية حياته الشخصية والمهنية من خلال بناء عادات إيجابية تعزز التفكير الإيجابي وأيضاً تحقق النجاح بجميع مجالات الحياة. الكتاب هذا مصمم لتوجيه القارئ نحو بناء حياة متوازنة وحياة سعيدة، يجمع بين خبرات الكاتب المهنية والشهادات الحقيقية اللي حصل عليها لتحفيز القراء على التغيير الإيجابي. أما بالنسبة لأبرز الموضوعات اللي يتناولها الكتاب، يركز على أهمية العادات اليومية وتأثيرها الكبير على الحياة. يشرح كيف نتخلص من العادات السلبية ونستبدلها بعادات صحية. يقدم استراتيجيات لإدارة الوقت بكفاءة وتحقيق النتائج. أيضاً كيفية الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف والطرق حقيقية لتغيير العقلية السلبية وإعادة برمجة العقل لتحقيق النجاح. هذا الكتاب نتيجة قرارات يومية بسيطة ومتكررة من خلال الالتزام بالقواعد اللي يقدمها الكاتب. ممكن لأي شخص أن يخلق لنفسه حياة متوازنة مليئة بالنجاح والسعادة. باختصار، هذا الكتاب كتاب قواعد الحياة الجيدة، مناسب لكل شخص يبحث عن تحسين ذاته ويبي يتجاوز العقبات الشخصية والمهنية لتحقيق أهدافه. برايان دوج وماثيو رودي مؤلفين مشتركين لهذا الكتاب. برايان دوج هو كاتب ومتحدث عام مطور استراتيجيات الأعمال، يركز عمله على تطوير مهارات القيادة والإدارة وتنمية الأعمال. أما ماثيو رودي هو كاتب وصحفي وعنده خلفية في العمل في مجال الرياضة والأعمال، وغالبا ما يكتب عن موضوعات تتعلق بالقيادة وتحسين الأداء. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب قواعد الحياة الجيدة.
0: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: من رئة الإمارات لفجيرة في يسعد صباحك.
1: فازت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بجائزة رائدات في مجال التعدين ضمن جوائز إمباكت العالمية للقيادة النسائية 2026 عقب مشاركة إحدى كوادرها الوطنية من الصف القيادي الأول، المهندسة سامية الصريدي مديرة إدارة الجيولوجيا والتعدين في هذه الجائزة. يأتي هذا الفوز ليعكس حضور الكفاءات الإماراتية في المحافل الدولية المتخصصة ويؤكد المكانة التي وصلت إليها الكوادر الوطنية في قطاع الجيولوجيا والتعدين بفضل ما تحظى به من دعم وتمكين وتأهيل مستمر. تعد جوائز إمباكت العالمية للقيادة النسائية من أبرز المنصات العالمية المعنية بتكريم القيادات النسائية المؤثرة، وتستقطب مشاركات من أكثر من 45 دولة و40 قطاع مختلف، وتحتفي بالنماذج اللي تساهم في إحداث أثر إيجابي وملموس في بيئات العمل والمجتمعات. وقال بهذه المناسبة سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الموارد الطبيعية إن هذا الإنجاز يعكس جهود المؤسسة في تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير قدرتها وانسجاما دائما مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية.

0: من رئة الإمارات للجيرة في يسعد صباحك.
1: تختتم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام اليوم فعاليات دورة إدارة الفعاليات اللي قدمها الدكتور حنا موسى الجور، واستمرت على مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 35 موظف يمثلون 15 جهة حكومية في إمارة الفجيرة. هدفت هذه الدورة إلى تنمية مهارات المشاركين في تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات وفق أفضل الممارسات الحديثة، مما يساهم بتعزيز كفاءة العمل المؤسسي والارتقاء بجودة تنفيذ الفعاليات الحكومية والمجتمعية. تأتي هذه الدورة التدريبية ضمن جهود هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام الرامية إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المهارات المهنية للموظفين بما يواكب تطلبات التطور المؤسسي ويساهم بتحقيق التميز بمختلف مجالات العمل.

0: 92.6 والهو شرقي. الفجيرة اف ام، جونا اليوم في 9 صباحك.
1: من المركز الوطني للأرصاد ويانا اليوم المتنبأ الجوي علي المزروعي. صبحت إن شاء الله بالخير.
2: أسعد الله صباحكم كل خير.
1: صباحك ورد، تفضل.
2: بالنسبة لحالة الطقس متوقعة لهذا اليوم، صحو بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم كانت 20.8 درجة مئوية وكانت على ركنة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة، على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 36 إلى 41، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 42 إلى 47 درجة مئوية. البحر خفيف إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحيانا ليلا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا ويتمنى لكم مركز الوطني للأرصاد يوما سعيدا بإذن الله.
1: يوم سعيد ولشكل الشكر دائما المتنبأ الجوي علي المزروعي من المركز الوطني للأرصاد.
0: الطقس في الفجيرة.
1: بالنسبة لدرجات الحرارة في إمارة الفجيرة في هذه الأثناء، دبل الفجيرة 36.7 ضمن 33.8، مين الفجيرة 33.4، مطار الفجيرة 34، الطويين 38، مسافي 36.7، وفي الفرفار 36.9. ونحن دائما متواصلين ويسعد صباحك، خلكم ويانا.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة اف ام على الجائزة الأولى.
1: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة اف ام الإمارات العربية المتحدة.
0: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
2: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
3: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة ومن إخراج عبد العالي الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
4: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
5: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
4: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
0: إعداد وتقديم أنس الشلي وإخراج تامر العمري.
6: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي.
0: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: على 92.6

0923231515. مريم صباح الله بالخير، تقول صباح الخير والنور والسرور. أيضا أم أحمد تبي تسمع ممنوع لميحة حمد، بنسمع الأغنية، وبعد لو حابين تسمعون أغنية خبرونا عن إهداءاتكم وأغانيكم. أكيد مكملين بإذن الله وياكم، يسعد صباحك. في الساعة الثالثة من البرنامج أيضا بتكون كذي بجولة مع عناوين الصحف وهنا الإمارات وغيرها من الفقرات. خلكم دائما ويانا في تمام الساعة التاسعة، بنكون ويا موجز للأخبار المحلية والعالمية. بعد الموجز بنستكمل يسعد صباحك.

تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قلاق نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبح.

0: الفجيرة اف ام.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشنبو خالد وجندت ضد عدوانه، محمد لي عليها الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه.
2: الحين بنبذل الغالي والنفيس على حماية ارض وتراب الاتحاد، وانا يا شباب اعرف وزارة الدفاع القوات المسلحة يضرب بها المثل، مو محليا ولا عربيا بل عالميا. اثبتوا للناس واثبتوا للعالم مدى قدرتكم، وانا اتشرف اني اكون واحد منكم اليوم. افتخر اني انا وانت وعيال قائد.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: التاسعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية برئاسة حمدان بن محمد. عبد الله بن زايد يبحث مع وزيري خارجية مصر والسويد تداعيات اعتداءات إيران الغادرة. لطيفة بنت محمد تلتقي شخصية نسائية بارزة وقيادات ثقافية وإبداعية في مملكة السويد. الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير منغوليا لدى الدولة. مؤسسة خالد بن السلطان القاسمي الإنسانية واليونيسيف تطلقان مبادرة لمكافحة عمالة الأطفال في مناجم الكونغو الديمقراطية. إقليميا ودوليا، المجلس الوزاري الخليجي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت والأردن. الأمم المتحدة تدين استمرار احتجاز الحوثيين عشرات الموظفين الأمميين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم. أمريكا والمملكة المتحدة ودول أخرى تدين الأنشطة التهديدية

0: التوطين. الإمارات تستعرض في جنيف سوق العمل المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد. الفجيرة للموارد الطبيعية تفوز بجائزة رائدات في مجال التعدين ضمن جوائز إمباكت العالمية. صندوق خليفة وسيدات أعمال الإمارات يطلقان برنامجا للذكاء الاصطناعي لرائدات الأعمال. الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها الموسمية إلى 5 وجهات وتطلق خطوطا جديدة. وفي الرياضة، أبوظبي تستضيف بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين للعام الخامس. اتحاد السلة والأولمبياد الخاص يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشاركة أصحاب الهمم. 9 رياضات وأكثر من 40 ملعبا في النسخة الجديدة من عالم دبي للرياضة 2026. بعد أيام حافلة بالمنافسات والفعاليات، ختام النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوب منيف تحب الشمخ المستنيفاتي.

0: الفجيرة اف ام. عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: الصفحة الأولى من جريدة الاتحاد وبأهم العناوين: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال ورئيس وزراء أرمينيا. محمد بن راشد: صحة الشعوب الثروة الحقيقية. أصدر قانون إنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية. التقدم العلمي يجب أن ينعكس إيجاباً على حياة الناس. والحكومة تعقد ورشة عمل حول تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد. عبد الله بن زايد: تعزيز الجهود لتحقيق السلام المستدام. استقبل وزيرة خارجية السويد وبحث تطورات المنطقة هاتفياً مع بدر عبد العاطي. و80 قيادي بملتقى التعليم العالي بعصر الذكاء الاصطناعي. والإمارات: اعتداءات إيران على البحرين والكويت والأردن غادرة، أكدت تضامنها الكامل مع الدول الثلاث الشقيقة. و1000 فرصة عمل للمواطنين يوفرها معرض مصنعين، والدولة تتصدر في التسوق بالذكاء الاصطناعي. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى للاتحاد.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة حملك

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام. الملحق الاقتصادي في يسعد صباحك.
1: في الملحق الاقتصادي لجري

0: بحضور 4500 مشارك. وافتتاح معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في إكسبو الشارقة وتعاون بين الاتحاد لائتمان الصادرات والوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات. والإمارات تتصدر تبني الذكاء الاصطناعي في التسوق الرقمي، 71% من المتسوقين على استعداد للسماح لوكيل الذكاء الاصطناعي بتغيير علامتهم التجارية المفضلة.
1: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
0: أما في الملحق الرياضي لجريدة الاتحاد الألعاب الإماراتية، تسجل بصمة الختام بالمشاركة القياسية 62 ميدالية تضع العاصمة أبوظبي، وتضع أبوظبي لأصحاب الهمم على القمة. أبوظبي تستضيف النسخة 7 من مونديال الفنون القتالية للناشئين للعام 5 على التوالي. والجزيرة يواجه الاتحاد السعودي ب 11 أغسطس الآسيوي، يعلن قوائم أندية النخبة والأبطال الاثنين. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي للاتحاد.

0: الإمارات في يسعد صباحك.
1: الإمارات تتصدر قائمة الدول الأكثر ثقة بالمجال الصحي في مؤشر إيدلمان 2026. كرس التقرير الخاص حول الثقة والصحة ضمن مؤشر إيدلمان للثقة 2026 كرس المكانة المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمشهد الرعاية الصحية العالمي، بعد ما تصدرت قائمة الدول الأكثر ثقة في المجال الصحي بين 16 دولة. شملها الاستطلاع بما يجسد صلابة المنظومة الصحية، رسوخ الثقة المجتمعية في مصادر المعلومات والخدمات الصحية. أظهرت نتائج التقرير أن المشاركين في دولة الإمارات هم الأكثر ثقة في قدرتهم على الوصول إلى معلومات صحية موثوقة واتخاذ قرارات مدروسة بشأن صحتهم، فيما برزت الدولة بوصفها نموذج يجمع بين المستويات المرتفعة للثقة في قطاع الرعاية الصحية والتوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في معادلة تعكس انسجام الابتكار مع الكفاءات الطبية.

دائما عبر أثير الإمارات الفجيرة متواصلين وياكم مستمعينا، بيسعد صباحك. واليوم نتكلم عن الإنجازات في بيئة العمل، هل تحتاج إلى موعد نهائي عشان نشد حيلنا ونخلص أمورنا أول بأول؟ في إحدى الدراسات تكلمت عن هذا الموضوع وقالت أن وجود موعد نهائي واضح يزيد من مستوى التركيز والإنتاجية عند كثير من الأشخاص حول العالم. الدماغ يتعامل مع الوقت المتبقي على أنه يعني هذا المورد الوحيد حقه، والدماغ بنفسه يعني حتى لو نحن ما رتبنا أولوياتنا، دماغنا بنفسه يرتب الأولويات وينجز المهام بشكل أسرع. لكن مع هذا يعني ما نعتمد دائما على هذا الموضوع، لأن يعني المواعيد النهائية لإنجاز بعض المهام سواء في حياتنا أو في عملنا تزيد عندنا مستويات التوتر، والموضوع يعني يضايق. فخبرونا أيهم أنتم من الأشخاص اللي تتريى يكون في موعد نهائي لإنجاز المهام، أو بالعكس يعني تحب أنك تخلص مهامك أول بأول. دائما نرحب بتواصلكم على 0923 3515.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث.

0: لين أربع العصر على الفجيرة أفهم.
1: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
2: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
1: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
3: كل المطلوب منك
4: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
5: بتصبحني بعله وبتنسيني بعله.
6: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
7: اختياراتي مدمره حياتي
6: وكل جديد بالفن والعالم.
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
6: وشي من كل شي.
9: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود.
10: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
2: مع أنز من الاثنين الى الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره اف ام.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما وياكم عبر أثير الإمارات لفجيرة مستمعينا. وقبل الختام اليوم كنا نتكلم عن المهام اللي تطلب منا في العمل. كثير من المهام تتأجل طوال الأسبوع لكن فجأة ننجزها بيوم الخميس أو مع نهاية يوم الخميس، لأن نعرف أن الجمعة دوام خفيف وما بنلحق نخلص شيء، فكل اللي نراكمة نحاول نخلصه بتوقيت معين. وبحسب الدراسات أن المهام اللي يكون لها موعد نهائي تنجز بشكل أسرع وأفضل. فنحن لازم دائما نوازن ونمنح نفسنا وقت كافي للتخطيط ونستفيد من دافع المواعيد النهائية، لكن ما نخليها تضغط علينا. نتمنى لكم يوم سعيد مستمعينا وين ما تسمعونا دائما عبر أثير الإمارات الفجيرة، على أمل بإذن الله نلتقيكم باتشر بيسعد صباحك بنفس التوقيت دائما من 7 لـ10 الصبح. أما مع الختام تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد، ومع السلامة.

0: 92.6. آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية. المجلس الوزاري الخليجي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت والأردن. في الاقتصاد، الفجيرة للموارد الطبيعية تفوز بجائزة رائدات في مجال التعدين ضمن جوائز إمباكت العالمية. وفي الرياضة، مكسيكو سيتي تفتتح اليوم كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ البطولة.
0: الأخبار المحلية،
1: إلى تفاصيل، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 17 لسنة 2026 بشأن إنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية، وهي هيئة جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للصحة المستدامة المتقدمة والعافية وفق أعلى المعايير التنظيمية المعتمدة، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد بن هيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة السفير مايك والتز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، لا سيما في إطار العمل متعدد الأطراف والمنظمات الدولية، إلى جانب استعراض مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين وإمدادات الطاقة وأمن الملاحة واستقرار الاقتصاد العالمي. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قائد شرطة نيوزيلندا ريتشارد تشامبرز، حيث بحث تعزيز التعاون الأمني والشرطي ومكافحة

0: إنشاء مكتب ضابط الاتصال الشرطي النيوزيلندي في أبو ظبي بما يدعم التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجانبين. دانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي دبي للثقافة توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون مع مملكة السويد في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية. جاء ذلك خلال الزيارة الاستراتيجية التي تقوم بها سموها إلى مملكة السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات مستدامة في القطاعات الحيوية والمستقبلية. تسلم عمر عبيد الحصان الشامسي وكيل وزارة الخارجية نسخة من أوراق اعتماد آناند أمجالان سفيرا فوق العادة والمفوض لجمهورية منغوليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. ورحب الشامسي بالسفير الجديد وتمنى له التوفيق والنجاح في أداء مهامه. أطلقت مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية بالشراكة مع اليونيسيف مبادرة إنسانية لمكافحة عمالة الأطفال خاصة في قطاع المناجم بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتهدف المبادرة إلى حماية الأطفال من الاستغلال وبناء منظومات مجتمعية مستدامة تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.
1: الأخبار الدولية.
0: أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استمرار احتجاز جماعة الحوثيين لعشرات الموظفين والعاملين في المجال الإنساني باليمن مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وأكد أن 73 موظفا أمميا ما زالوا قيد الاحتجاز محذرا من أن هذه الممارسات تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين في اليمن. أعلنت الكويت تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف معادية فيما قررت الهيئة العامة للطيران المدني إغلاق الأجواء مؤقتا وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة كإجراء احترازي لضمان سلامة الملاحة الجوية. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صافرات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأماكن آمنة ومتابعة التعليمات عبر القنوات الرسمية.

0: بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وفي إطار إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نظمت حكومة دولة الإمارات ورشة عمل بمشاركة أكثر من 50 جهة اتحادية لتسريع تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات والعمليات الحكومية. وتهدف المبادرة إلى تحويل 50% من خدمات وعمليات الحكومة الاتحادية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، مع إطلاق مشاريع تطبيقية في الجهة الحكومية خلال 90 يوما لتعزيز الكفاءة وجودة الخدمات. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شهد معالي خالد محمد بلعمة محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي أمس حفلة تخريج 1200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج إثراء للتوطين في القطاع المالي، بما يمثل امتدادا للإنجازات النوعية في تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي والتأميني. فازت مؤسسة الفوجيرة للموارد الطبيعية بجائزة رائدات في مجال التعدين ضمن جوائز إمباكت العالمية للقيادة النسائية 2026، وذلك عقب مشاركة إحدى كوادرها الوطنية من الصيف أو من الصف القيادي الأول، وهي المهندسة سامية صريدي مديرة إدارة الجيولوجيا والتعدين في الجائزة. يأتي هذا الفوز ليعكس حضور الكفاءات الإماراتية في المحافل الدولية المتخصصة، ويؤكد المكانة التي وصلت إليها الكوادر الوطنية في قطاع الجيولوجيا والتعدين بفضل ما تحظى به من دعم وتمكين وتأهيل مستمر.
1: الأخبار الرياضية.
0: تنطلق غدا منافسات بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من أكثر من 80 دولة حول العالم، وذلك على مدار 3 أيام في مبادا الأيرينا بأبوظبي، وسط حضور دولي واسع يؤكد المكانة المرموقة التي وصلت إليها الإمارة باعتبارها العاصمة العالمية لرياضة الجوجيتسو والوجهة الرئيسية لاستضافة أبرز البطولات والأحداث المتخصصة في اللعبة. أعلن مركز دبي التجاري العالمي بتعاون مع مجلس دبي الرياضي إطلاق نسخة عام 2026 من عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة رياضية داخلية في المنطقة، وذلك من 19 من يونيو إلى 25 من أغسطس المقبل، ويقام الحدث على مدار 10 أسابيع، ويقدم برنامجا متنوعا من الأنشطة الرياضية والفعاليات المجتمعية وتجارب اللياقة البدنية بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين سكان دبي وزوارها خلال فصل الصيف من خلال فعاليات تناسب مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية. تنطلق اليوم منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أكبر نسخة لتاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبا ولأول مرة عبر 3 دول مضيفة، وتفتتح البطولة بمواجهة بين منتخب المكسيك لكرة القدم ومنتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم على ملعب أزتيكا التاريخي، فيما تشهد النسخة الحالية مشاركة عربية قياسية بثمانية منتخبات مع توقعات بحضور نحو 7 ملايين مشجع ومتابعة ومتابعة مليارات المشاهدين حول العالم.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجيرة اليوم الخميس صحو بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، الرياح شمالية شرقية شمالية غربية من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة، حالة البحر خفيف الموج، عند درجة الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 54%، في دبا بلغت 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 54%، في طويين بلغت درجة الحرارة 43 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 21%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة فيها 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 32%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 40%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبئ الجوي من المركز الوطني للأرصاد عليا المزروعي.
2: بالنسبة لحالة الطقس متوقعة لهذا اليوم صحو بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم كانت 20.8 درجة مئوية وكانت على ركن.

0: أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 36 إلى 41، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 42 إلى 47 درجة مئوية. البحر خفيف إلى متوسط الموج، قد يضطرب أحيانا ليلا في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان. هذا ويتمنى لكم مركز الوطني الأرصاد يوما سعيدا بإذن الله.
1: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: أقسم بالله العظيم،
4: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
2: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
5: تارجت دستروي.
6: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
2: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
7: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
2: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
8: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
2: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
9: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
0: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم.

في أبرز مميزات كل درب. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر، الذي يبدأ في السادس من يونيو وينتهي في الخامس عشر من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية موسم الرطب في معظم أنواع النخيل، فيما عدا النخيل الأخر التي تأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدر استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة وكذلك الرياح الشرقية، والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية، والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك، يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

تقويم الدروع، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
2: الخس يعتبر الخس من الخضروات الهامة اللي تتميز بالعديد من الفوائد الصحية نظراً لارتفاع قيمتها الغذائية، كما يمكن استخدامه لخسارة الوزن الزايد. يحتوي الخس على نسبة عالية من الماء، حيث يشكل الماء فيه 95% من حجم الخس تقريباً، كما يحتوي على البروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف الغذائية والسكريات. أيضاً هو مصدر غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيز والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور. أيضاً يحتوي الخس على نسبة مرتفعة من فيتامين كاف وفيتامين سي وفيتامين اي بي 6 وبي 9. الخس منخفض جداً في السعرات الحرارية، حيث يحتوي الخس على 14 سعرة حرارية تقريباً لكل 100 جرام، ويعزز الخس الإحساس بالشعور بالشبع ويساهم في الحد من الجوع، وهذا لأن الخس غني بالألياف الغذائية مما يجعل الخس خيار جيد لفقدان الوزن. تناول الخس بانتظام يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، واللي يمثل عامل أساسي في الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية. ويحتوي الخس أيضاً على بعض المواد اللي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم وبالتالي التغلب على الأرق. في الخس كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، واللي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي. كما يحتوي الخس على مواد مضادة للالتهابات، ويساعد الخس أيضاً على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية مثل سرطان الدم وسرطان الثدي. يقدم الخس الكثير من الفوائد الصحية لمرضى السكري، ومنها تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أن لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم. وتشير كثير من الدراسات إلى أن تناول الخس يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
6: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
6: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
6: ونقاشات تهم العائلة،
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
8: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
6: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لـ 7 المساء على الفجيرة FM.
8: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
2: بحار. مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، وحديثنا مستمر في انواع السفن.

0: منحوت من جذوع الأشجار، يتراوح طوله عادة ما بين 10 إلى 20 قدم، ويصنع من خشب العنه المستورد من ساحل المليبار في الهند. ولفظة هوري في الأصل لفظة هندية، ويستخدم هذا المركب في صيد الأسماك ونقل السلع إلى مسافات قصيرة، وعسب كذا ظل يستخدم على أوسع نطاق، ويعد من أشهر المراكب في الخليج. وكانت جذوع الأشجار تستورد من الهند لصناعة الهوري، فإذا أريد تخصيص المركب لصيد الأسماك فإن يضاف إليه حاجز في آخر السفينة، وأضلاع يتراوح عددها ما بين 3 و8، وخشبة أو خشبتان تحت القاعدة وأخرى في آخر المركب. وقد يزود بمحرك بخاري كما هو الحال الآن، وقد يضاف إلى المقدمة رأس حسب أنه يقوي السفينة أو يقوي المركب ويزيد متانته. وإذا أريد استعمال هوري العمل في الموانئ فإنه يبقى على حالته دون تغيير، على أن يكون استخدامه مقتصر فقط في المناطق القريبة من الشاطئ لصيد الأسماك والنقل، وتستخدم المجاديف لتحريكه، ولكن قد يستعان بالشراع أو بالمحرك البخاري، كما أن هيكل الهوري الضيق يساعد على السير في الماء، مع أن صيادي الأسماك يحذرون من أن هذه الحالة قد تعرضت للانقلاب في حالة هيجان البحر. السنبوك المخيط. لعل السنبوك المخيط هو من أقدم المراكب، ولأن مركب متشابه الطرفين فإن الحديد لا يستخدم في صناعته إلا في حاجز آخر السفينة، كما أن لا يستخدم الشراع العربي المثلث، وإنما يزود بالشراع المربع القديم، وهو النوع الوحيد اللي ممكن أنه تجتمع فيه خصائص المراكب اللي كانت معروفة خلال المرحلة السابقة لمجيء البرتغاليين. وقد وردت كلمة سنبوك في مصادر العصور الوسطى، ومن الواضح أنها كانت تطلق على هذه المراكب، لأن هذا الاسم هو الاسم الوحيد اللي لا يزال يطلق عليها حتى اليوم. ولابد أن هذا الاسم كان اسم عام، لأنه أطلق أيضا على السنابيك اللي كانت تتميز بآخر السفينة بالشكل العريض المتطور بعد مجيء البرتغاليين، وتم هذا الاسم موجود للدلالة على نوعين مختلفين جدا، أحدهما قديم والآخر كان يعد في أيامه من الأنواع الحديثة. والسنابيك جميلة الشكل، دقيقة الصنع، فألواحها من خشب العنبة وعرضها وسمكها متناسقين، وتثبت أجزائها بربطها إلى بعضها البعض بألياف الناريل، ومعدل طول السنابيك من 25 إلى 40 قدم، وله دفة صغيرة ومجاديف وصاري واحد. ويستعمل السنبوك لصيد الأسماك، ويعمل عليه طاقم مكون من 4 رجال إلى 8. ويمكن كان السبب في بقاء هذا النوع من المراكب هو مرونة تصميمه، بحيث يستطيع مغالبة الأمواج وترفع السنابيك إلى الشاطئ في الوقت اللي يكونون خلاص مو محتاجينهم يستخدمونها. لهني يا رفاقة الخير، نكون وصلنا إلى نهاية الموروث، كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام.
1: موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
2: 11 تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء أرمينيا بفوزه في الانتخابات. محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية برئاسة حمدان بن محمد. عبد الله بن زايد يبحث مع وزيري خارجية مصر والسويد تداعيات اعتداءات إيران الغادرة. سيف بن زايد يبحث مع قائد شرطة نيوزيلندا.

0: لندا تعزيز التعاون الأمني. لطيفة بنت محمد تلتقي شخصيات نسائية بارزة وقيادات ثقافية وإبداعية في مملكة السويد. حكومة الإمارات تعقد ورشة عمل حول تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد بمشاركة أكثر من 50 وزارة وجهة اتحادية. الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير منغوليا لدى الدولة. مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية واليونيسيف تطلقان مبادرة لمكافحة عمالة الأطفال في مناجم الكونغو الديمقراطية. إقليميا ودوليا، المجلس الوزاري الخليجي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت والأردن. أمين عام مجلس التعاون الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وكندا يعزز آفاق التعاون وبناء شراكات استراتيجية مستدامة. الأمم المتحدة تدين استمرار احتجاز الحوثيين عشرات الموظفين الأمميين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم. أمريكا والمملكة المتحدة ودول أخرى تدين الأنشطة التهديدية والأعمال العدائية الإيرانية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. في الاقتصاد، برعاية منصور بن زايد تخرج 1200 مواطن من برنامج إثراء للتوطين. الإمارات تستعرض في جنيف سوق العمل المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد. الفجيرة للموارد الطبيعية تفوز بجائزة رائدات في مجال التعدين ضمن جوائز إمباكت العالمية. دبي الإسلامية ينجح في تسعير صكوك رأس مال إضافي دائمة من الشريحة الأولى بمليار دولار. الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته في أكثر من 6 أشهر. في الرياضة، أبو ظبي تستضيف بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين للعام الخامس. 9 رياضات وأكثر من 40 ملعبا في النسخة الجديدة من عالم دبي للرياضة 2026. بعد أيام حافلة بالمنافسات والفعاليات، ختام النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص. افتتاحيات كأس العالم اليوم سجل حافل بالنتائج اللافتة والأرقام التاريخية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: الفجيرة أف أم.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.
2: أنت شيء ثمين. نعم أنت شيء ثمين. أنت ثمين لأن الله خلقك وأوجدك، هو الذي أنشأك. ألا ترى نفسك شيئا ثمينا؟ عروقك ودمك، قلبك وعقلك، عيناك، أنفاسك المتتالية، ودقات قلبك، كل ذلك من الله العظيم. ألا تحب هذا الجسد الثمين؟ ألا تعتقد أن الله اختار لك قدرا جميلا وخلقا حسنا وخلقا رائعا؟ هذه بداية كتاب سأخبرك شيئا يجعلك سعيدا من تأليف الكاتبة سارة عبد الرحمن. الكتاب هو محاولة لتقديم أفكار وتوجيهات تساعد القارئ على تحسين حالته النفسية وتحقيق السعادة الداخلية. الكاتبة تقدم نصائح عملية وإلهامات تساعد على فهم كيفية التحكم بالمشاعر والأفكار السلبية، التحول من حالة الوعي الإيجابي اللي يدعم الشعور بالراحة والسعادة النفسية من خلال أسلوب سهل وبسيط. يركز هذا الكتاب على نقاط مهمة في الحياة اليومية وكيف ممكن نغيرها لتحسين الصحة النفسية. من أهم النقاط اللي ناقشها الكتاب، السعادة تكمن في التفاصيل اليومية. السعادة ليست شيء بعيد المنال أو محصور بإنجازات كبيرة، هي موجودة باللحظات البسيطة اللي نعيشها كل يوم، فلازم دائماً نقدر الأشياء الصغيرة والتفاصيل اللي نمر فيها. أيضاً من النقاط اللي ناقشها الكتاب، إعادة تقييم نظرتنا للحياة، كيف نتعامل مع الصعوبات والتحديات، التأمل والتقدير الذاتي، وحتى أهمية العلاقات الاجتماعية. يتناول الكتاب أهمية بناء علاقات صحية محفزة، وكيف أن التواصل الجيد مع الأشخاص المحيطين فينا ممكن يرفع من مستوى السعادة. وأيضاً يحفز هذا الكتاب أن نحن لازم نستمع لداخلنا ويكون عندنا توازن داخلي. سأخبرك شيئاً يجعلك سعيداً هو دعوة للقارئ للبحث عن السعادة في حياته اليومية عبر تقنيات علمية وفلسفية وأسلوب حياة متوازن، يساعدنا على تحقيق سلام داخلي وزيادة الرضا عن النفس. الكتاب مليء بالإلهام والنصائح اللي تشجع الشخص على التفكير بشكل إيجابي وتحقيق سعادة مستدامة. اليوم بنادي القراء اخترنا لكم كتاب سأخبرك شيئاً يجعلك سعيداً.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: لفجيرة أف أم 92.6

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
4: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
4: ونقاشات تهم العائلة.
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
6: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
7: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
4: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لـ 7 المساء على الفجيرة FM.
7: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات.

0: الفجيرة اف ام. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة يبحث مع المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة عددا من القضايا الإقليمية. الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من زلزال الفلبين بقوة 7.8 درجة. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية. وفي رياضة، مكسيكو سيتي تفتتح اليوم كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ البطولة.
0: الأخبار المحلية،
1: إلى التفاصيل أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة السفير مايك والتس مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تناول عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. من جانب آخر، هدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بمناسبة تسجيله أطول ولاية متواصلة لرئيس حكومة منتخب في تاريخ الهند الحديث، ومتمنيا له التوفيق في قيادة بلاده. توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا، وتأتي هذه المساعدات في إطار الالتزام الدولي والمسؤولية الأخلاقية التي تطلع بها دولة الإمارات تجاه المجتمعات والشعوب التي تتعرض للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية. استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لإغاثة المتأثرين من الزلزال الذي ضرب قبالة سواحل جنوب جمهورية الفلبين بقوة 7.8 درجات، مما أدى إلى وفاة 35 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير مايك والتس مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في أبو ظبي، وبحث الجانبان علاقات التعاون بين البلدين خاصة في إطار العمل متعدد الأطراف والمنظمات الدولية، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على أمن المنطقة واستقرارها وإمدادات الطاقة والملاحة. وأعرب سموه عن تقديره لتضامن الولايات المتحدة مع دولة الإمارات في أعقاب تلك الاعتداءات. التقى معالي سعيد الهاجري وزير دولة مع معالي كريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا على هامش زيارة عمل يقوم بها إلى نيوزيلندا، مشاركته بمدينة أوكلاند معرض فلايتس. ويعد فلايتس أكبر فعالية زراعية وتجارية في نيوزيلندا ومن أبرز المعارض المتخصصة في الابتكار والتكنولوجيا الزراعية على مستوى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
0: الأخبار الدولية،
1: أعلنت دول خليجية اتخاذ وتحديث إجراءات أمنية وجوية احترازية على خلفية تطورات إقليمية شملت تصدي منظومات الدفاع الجوي في الكويت لأهداف معادية وإغلاق الأجواء مؤقتا ثم عودة الحركة الجوية إلى طبيعتها بعد زوال الظروف. في البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صافرات الإنذار ثم إصابة طفلة تبلغ 11 عاما بجروح طفيفة.

0: ووقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض مسيرات شملت احتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد والمنامة، مع مباشرة الجهات المختصة مهامها في الموقع. أدانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من الدول الغربية ما وصفته بالأنشطة التهديدية والأعمال العدائية المرتبطة بأجهزة أمنية إيرانية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، ودعت الدول الموقعة على بيان مشترك إيران إلى وقف هذه الممارسات فورا، مؤكدة عزمها على حماية أمنها وسيادتها والتصدي لأي محاولات للقتل أو الاختطاف أو الترهيب على أراضيها. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استمرار احتجاز جماعة الحوثيين لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني باليمن، وأكد أن 73 موظفا أمميا مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي اليوم إنها أكملت أحداث جولة، وأصدرت القيادة بيانا قالت فيه إن قواتها استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء إيران.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: فازت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بجائزة رائدات في مجال التعدين ضمن جوائز إمباكت العالمية للقيادة النسائية 2026، وذلك عقب مشاركة أحد كوادرها الوطنية من الصف القيادي الأول وهي المهندسة سامية الصريدي. يأتي هذا الفوز ليعكس حضور الكفاءات الإماراتية في المحافل الدولية المتخصصة، ويؤكد المكانة التي وصلت إليها الكوادر الوطنية في قطاع الجيولوجيا والتعدين. تشارك دولة الإمارات في أعمال الدور 114 من مؤتمر العمل الدولي والتي تعقد في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة الحكومات وأصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، وذلك لبحث مستقبل أسواق العمل العالمية والتحديات المرتبطة بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 6 أشهر، متأثرة بضغوط الأسواق العالمية، كما انخفضت أسعار الفضة والبلاتين، في حين سجل البلاتين ارتفاعا طفيفا وسط تباين أداء المعادن النفيسة.
1: الأخبار الرياضية.
0: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مشاركة أندية العين وشباب الأهلي والوصل مباشرة في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يخوض الجزيرة ملحق التأهل. ووضح أن البطولة ستشهد توسعا كبيرا ليصل عدد الأندية في مرحلة الدوري إلى

0: ثلاث دول. وتفتتح البطولة بمواجهة بين منتخب المكسيك لكرة القدم ومنتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم على ملعب أزديكا التاريخي، فيما تشهد النسخة الحالية مشاركة عربية قياسية بثمانية منتخبات مع توقعات بحضور متابعة مليارات المشاهدين حول العالم.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجر اليوم صحو بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، الرياح شمالية شرقية شمالية غربية من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. عند درجات الحرارة فقد بلغت في الفجر 39 درجة مئوية ونسبة رطوبة 48%، في دبا بلغت 37 درجة مئوية ونسبة رطوبة 44%، في الطويين بلغت درجة الحرارة 42 درجة مئوية ونسبة رطوبة 22%، أما في المسافي فقد بلغت درجة الحرارة 42 درجة مئوية ونسبة رطوبة 25%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 40 درجة مئوية ونسبة رطوبة 26%. إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نرحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، ونبتدي وياكم من الساعة 2 وحتى 4 عصرا.
3: أكيد أخبار إيجابية في علوم البلاد، دراسات وإحصائيات، واليوم معكم أنا حمود محمد
2: ونورة مبارك،
3: يرافقنا عبد العال حيدوكي باختياراته المميزة، وسائل التواصل ويانا سمع أصواتكم على 655-5516 ورقم الواتساب على 0922-3-1515.
2: مستمرين وياكم في أخبارنا وتفاصيلها، لكن بعد هذا الفاصل القصير خلكم ويانا.
3: يا هلا.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: حياكم الله مستمعينا متابعينا بتوجيهة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله. قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات المساعدات الدولية مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا.
2: وتأتي هذه المساعدات في إطار الالتزام الدولي والمسؤولية الأخلاقية التي تطلع بها دولة الإمارات تجاه المجتمعات والشعوب الذي تتعرض لي الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، إذ تحرص الدولة على الاستجابة الفورية للمتضررين والمحتاجين من خلال توفير المواد الإغاثية الضرورية والمستلزمات الإيوائية الأساسية للرجال والنساء والأطفال.
1: وأكد سعى

سعادة الدكتور طارق أحمد العامري رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في هذا الصدد على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ ودعم لا محدود لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لمختلف الدول جراء تعرضها لكوارث طبيعية عارضة أو أزمات إنسانية حرجة، انطلاقا من الإرث الراسخ للمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه نحو البذل والعطاء والتضامن ومد يد العون والمساعدة والتعاون لخدمة البشرية جمعاً.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة السفير مايك والتس مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.
2: وتطرق اللقاء للعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة.
1: كما تناول عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.
2: حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

0: تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شهد معالي خالد محمد بن عمام محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي أمس حفل تخريج 1200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج إثراء للتوطين في القطاع المالي، بما يمثل امتدادا للإنجازات النوعية في تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي والتأميني.
1: حضر الحفل الذي أقيم في مركز بوظبي الوطني للمعارض أدنك أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي ومساعد المحافظ، كما حضر الحفل مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية،
0: وكذلك أيضا حضر خليل إبراهيم الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، ومريم محمد المشرخ مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي أبوظبي، ووصيفة هاشم الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم وكبار المسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
6: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
5: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
7: كل المطلوب منك
8: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
9: بتصبحني بعله وبتنسيني بعله.
10: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
11: اختياراتي مدمره حياتي
10: وكل جديد بالفن والعالم.
12: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
10: وشي من كل شي.
13: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
10: ايه معنا رح بتغير مود.
14: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
10: وانت عم تسمع ماجازين
6: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كان عيدن.
5: مجندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة.

0: كنش التليفون.
1: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
2: بعدين نبلش الدوام.
3: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة FM.

0: مستمرين وياكم مستمعينا في أخبارها وتفاصيلها، لكن بعد هذا الفاصل خلكم ويانا.
1: يا هلا.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز الثالثة، اهلا بحضراتكم. في موجزنا، رئيس الدولة حفظه الله يبحث مع المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة عددا من القضايا الإقليمية. بتوجيهات رئيس الدولة حفظه الله، الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من فيضانات نهر الفرات بسوريا. عبد الله بن زايد يبحث مع وزيري خارجية مصر والسويد تداعيات اعتداءات إيران الغادرة. حمدان بن محمد يؤكد دبي ستكون البيئة الأفضل عالميا للذكاء الاصطناعي. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن. القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تطلق برنامج قيادات 997 لإعداد قيادات مستقبلية في منظومة الدفاع المدني. إقليميا ودوليا، المجلس الوزري الخليجي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت والأردن. الكويت تعلن عودة الحركة الجوية في أجوائها إلى طبيعتها واستئناف الرحلات. الأمم المتحدة تدين استمرار احتجاز الحوثيين عشرات الموظفين الأمميين وتطالب بالإفراج الفوري. في الاقتصاد، برعاية منصور بن زايد تخريج 1200 مواطن من برنامج إثراء للتوطين. جمارك أبوظبي تستعرض مشروع الجمارك الخفية خلال ورشة في بروكسل. ارتفاع حجوزات السفر من الإمارات قبيل ذروة الصيف. وفي الرياضة، أبوظبي تستقبل نخبة نجوم العالم في بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو. الاتحاد الآسيوي يعلن رسمياً الأندية الإماراتية المشاركة في أبطال آسيا. ومكسيكو سيتي تفتتح اليوم كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ البطولة. نهاية

0: الموجز ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا الإخبارية المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا، متواصلين وياكم في أخبارنا وبتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد.

مد الشرقي ولي عهد الفجيرة أعلنت مبادرة صيف الفجيرة لعام 2026 عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برامجها التي تقدمها أكثر من 17 جهة محلية، منها القيادة العامة لشرطة الفجيرة ونادي الفجيرة للفنون القتالية وإدارة الفجيرة للدفاع المدني ونادي الفجيرة للرماية وغيرها. وتهدف أيضا المبادرة إلى استثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال العطلة الصيفية وإكسابهم مختلف المهارات والقدرات والمعارف عبر أنشطة متنوعة في مختلف المجالات والاهتمامات. كما أيضا تحرص المبادرة على الجمع بين اكتساب المعرفة والترفيه وتعزيز الإبداع لدى المشاركين في رحلة تفاعلية متنوعة وأنشطة رياضية لثقافية وفنية تسهم في تطوير شخصياتهم وصقل مواهبهم وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية لديهم. وتقدم مبادرة صيف الفجيرة تجربة استثنائية للمشاركين تلبي اهتماماتهم ومن مختلف الفئات العمرية، مما يجعلها هي أحد أبرز الفعاليات الصيفية على مستوى الإمارة. تتوزع أيضا برامج المبادرة على عدد من المواقع والمراكز التابعة للجهات المشاركة في تنظيم الفعاليات المبادرة، بما يعكس تكامل الجهود والتعاون المشترك لتحقيق أهداف المبادرة وتواكب اهتمامات الجيل المستهدف. ويواصل أيضا صيف الفجيرة بترسيخ مكانته كمبادرة سنوية متميزة تجمع بين الترفيه الهادف والتعلم والتطوير، وتوفر منصة متكاملة لاكتشاف الطاقات الشابة وتنمية قدراتها بما يعزز دورها في مسيرة التنمية المستقبلية انسجاما مع رؤية إمارة الفجيرة في الاستثمار في الإنسان وتمكينه.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ريتشارد تشامبرز قائد الشرطة في جمهورية نيوزيلندا الصديقة، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية. وشهد اللقاء الإعلان عن إنشاء مكتب ضابط الاتصال الشرطي النيوزيلندي في أبوظبي في خطوة إيجابية تعزز التعاون المؤسسي وتدعم قنوات التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة. وقال سموه في تدوينة عبر منصة إكس: سررت بلقاء سعادة ريتشارد تشامبرز قائد الشرطة في نيوزيلندا الصديقة. وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية وأفاق تطوير الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة، كما ناقش فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الشرطي. ورحبنا بإنشاء مكتب ضابط الاتصال الشرطي النيوزيلندي في أبوظبي كخطوة إيجابية تعزز التعاون المؤسسي وتدعم قنوات التنسيق المباشر وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة. وأضاف سموه: أكدنا الحرص المشترك على حماية وتعزيز أمن المجتمعات انطلاقا من التزام دولة الإمارات بدعم الشراكات الدولية التي تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وحضر اللقاء اللواء ركن خليفة حارب الخيلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي مدير عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

0: بحبك وانت تدري
1: الفجيرة FM 92.6

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
0: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
6: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
7: مع أنز من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
8: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والاشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
7: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
8: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
9: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
10: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
11: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
12: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
13: بتوقيت الفجيرة.
7: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي
13: بتوقيت الفجيرة
7: كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام.
1: انتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورا مبارك وحمود محمد على الفجيرة اف ام.

لهني مستمعينا متابعينا بنكون وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا لليوم. ألاقيكم إن شاء الله باكر نفس الوقت ونفس الموعد. كنت وياكم أنا نورا مبارك ورافقني زميلي حمود محمد وأنس العقرباوي باختيارات المتميزة. الله يحفظكم إن شاء الله ما كنتوا. ألاقيكم باكر ومع السلامة.

ولو عارف انك انت سبب وراي.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: أهلا بحضراتكم في نشرتنا إلى أبرز العناوين. رئيس الدولة حفظه الله يستقبل المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة. بتوجيهات رئيس الدولة حفظه الله، الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من فيضانات نهر الفرات. بتوجيهات محمد الشرقي، فتح باب التسجيل في مبادرة صيف الفجيرة. والإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن.
0: الأخبار المحلية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة السفير مايك وولز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تناول عددا من القضايا الأقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الأقليمي والدولي بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا. تأتي هذه المساعدات في إطار الالتزام الدولي والمسؤولية الأخلاقية التي تطلع بها دولة الإمارات تجاه المجتمعات والشعوب التي تتعرض للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، إذ تحرص الدولة على الاستجابة الفورية للمتضررين والمحتاجين من خلال توفير المواد الإغاثية الضرورية والمستلزمات الإيوائية الأساسية للرجال والنساء والأطفال. وكذا سعادة الدكتور طارق أحمد العمري رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في هذا الصدد على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ ودعم لا محدود لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لمختلف الدول جراء تعرضها لكوارث طبيعية عارضة أو أزمات إنسانية حرجة، انطلاقا من الإرث الراسخ للمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه نحو البذل والعطاء والتضامن ومد يد العون والمساعدة والتعاون لخدمة البشرية جمعاء. بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت مبادرة صيف الفجيرة 2026 عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برامجها التي تقدمها أكثر من 17 جهة محلية، منها القيادة العامة لشرطة الفجيرة ونادي الفجيرة للفنون القتالية وإدارة الفجيرة للدفاع المدني ونادي الفجيرة للرماية وغيرها. تهدف المبادرة إلى استثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال العطلة الصيفية وإكسابهم مختلف المهارات والقدرات والمعارف عبر أنشطة متنوعة في مختلف المجالات والاهتمامات. وتحرص المبادرة على الجمع بين اكتساب المعرفة والترفيه وتعزيز الإبداع لدى المشاركين في رحلة تفاعلية متنوعة وأنشطة رياضية ثقافية وفنية تسهم في تطوير شخصياتهم وصقل مواهبهم وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية لديهم. وتقدم مبادرة صيف الفجيرة تجربة استثنائية للمشاركين تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية بما يجعلها أحد أبرز الفعاليات الصيفية على مستوى الإمارة. وتتوزع برامج المبادرة على عدد من المواقع والمراكز التابعة للجهات المشاركة في تنظيم فعاليات المبادرة، بما يعكس تكامل الجهود والتعاون المشترك لتحقيق أهداف المبادرة وتواكب اهتمامات الجيل المستهدف. يواصل صيف الفجيرة ترسيخ مكانته كم

الأمير. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.

0: أطلقت عملية الفارس الشهم 3 اليوم من فندق إيرث في أبو ظبي برنامج الأطراف الصناعية خطوة أمل بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية. يأتي برنامج الأطراف الصناعية خطوة أمل بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية كترجمة عملية لنهج دولة الإمارات في الانتقال بالعمل الإغاثي من الاستجابة الطارئة إلى التمكين المستدام، حيث يفتح البرنامج نافذة جديدة تسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة وتعين المصابين منهم على استعادة مسار حياتهم الطبيعية بثقة وثبات وثبات. مستمعينا، معنا عبر الهاتف ينضم إلي زميلي عثمان شلكاوي للحديث أكثر أو لنقاش هذا الموضوع. أستاذ عثمان شلكاوي، أهلا بك معنا.
1: أهلا زميلة هاجر، و أهلا بكل المستمعين الذين يتابعون الآن من
0: أهلا بك من نعم أبو ظبي. في هذا المشهد اليوم والإمارات دائما وأبدا هي السباقة في كل عمل خيري. هذا الحدث الكبير خطوة أمل، كيف هو المشهد من عندك الآن وماذا رأيت؟
1: نعم هاجر، يعني بالفعل كان فندق إيرث قد استقبل هذه المبادرة، وهذه المبادرة بكل تأكيد هي عملية خاصة بالفارس الشهم 3 تؤكد على أن هذه العملية، عملية الفارس الشهم، هي تقوم بدور فاعل جدا جدا للإخوة الفلسطينيين. خطوة أمل هي كما ذكرت بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية. هذا البرنامج ويأتي أو يفتح البرنامج هذا نافذة جديدة تسهم في التخفيف حقا من معاناة الإخوة الفلسطينيين المصابين. كان البرنامج قد شهد حقا حضور سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وهي مؤسسة بكل تأكيد إنسانية تعد من الجهات البارزة في مجال العمل الخيري. أعدت هذه الهيئة مجموعة حاجة من الأطراف الصناعية المختلفة تقدر بأكثر من 40 طرف صناعي، سيتم إن شاء الله توزيعها على الفلسطينيين المصابين حاجة ببتر في أطرافهم المختلفة. هذه المبادرة تجسد يعني أو هي فرصة متجددة للحركة والحياة عبر منظومة متكاملة توفر هذه الأطراف الصناعية المتقدمة المدعومة حاجة بخدمات التأهيل والعلاج الطبيعي والمتابعة الطبية المتخصصة في خطوة لا تداوي جراح الجسد فحسب، بل ترمم تفاصيل الحياة اليومية. نعم. وتعيد للإنسان الفلسطيني توازنه واستقراره،
0: ترمم الروح. أستاذ عثمان، أكيد.
1: نعم، ينفذ بأسلوب مؤسسي متكامل يعكس ريادة الإمارات في إدارة الأزمات الإنسانية عبر المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش في جمهورية مصر العربية، الذي يمثل حاجة انموذجا عمليا لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر بدعم الأشقاء في غزة. هذا المستشفى يواصل أدائه وكمحطة علاجية متقدمة تستقبل الجرحى الفلسطينيين عبر كوادر طبية وتجهيزات حديثة تضمن رعاية شاملة تمتد من العلاج إلى إعادة التأهيل، لتنقل العمل الإنساني الإماراتي من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى فضاءات التمكين. هذا البرنامج يجسد حاجة خطوة أمل، نهجا إماراتيا ممتدا في العمل الإنساني، يقوم على رؤية تعتبر الإنسان محور التنمية. أكيد. وغايتها. أكيد. وترى أن الاستجابة لا تكتمل بغاية عاجلة، بل تمتد إلى إعادة بناء القدرة على الحياة. حاجة يعني كان حضور قوي جدا جدا وكبير من عدد من المؤسسات وعدد من

0: المسؤولين شكل المسؤولون يعني حضورا قويا ومشاركة قوية جدا في هذه المبادرة.
1: نعم نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عثمان شركاوي، زميلي عثمان شركاوي. يعني هذا هو نهج الإمارات كما ذكرت، نهج الإمارات الممتد دائما في العمل الإنساني، هذا النهج النبيل. يعني شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر نشرة الأخبار.
2: الأخبار الدولية.
1: في الأخبار الأقليمية الدولية، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم عن إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له مملكة البحرين. وقالت الوزارة في بيان لها على منصة إكس أن الطفلة التي تبلغ من العمر 11 عاما تعرضت لإصابة بسيطة وجرى معالجتها في الموقع. وأضافت أن سقوط شظايا ناتج عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية تسبب باحتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد والعاصمة البحرينية المنامة، مشيرة إلى أن الدفاع المدني والإسعاف الوطني قام باتخاذ الإجراءات اللازمة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها والتي كان آخرها اليوم. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن تكرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس نهجا عدوانيا منظما، وهو أمر لن نقبل به أو لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون حياله، فضلا عن أنه يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية.
2: الأخبار الاقتصادية.
1: في أخبار الاقتصاد نذهب مباشرة مستمعين إلى أسعار النفط. ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من دولارين للبرميل خلال تعاملات كما ذكرت اليوم الخميس، وصعدت العقود الأجل لخام برنت بمقدار 2.30 دولار بما يعادل 2.47% لتصل إلى 95.40 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.60 دولار بما يعادل 2.89% إلى 92.63 دولار للبرميل. وكانت العقود الأجل للخام الأمريكي قد سجلت في وقت سابق من الجلسة مكاسب تجاوزت 3 دولارات للبرميل.
2: الأخبار الرياضية.
1: في الرياضة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن الطاقة الاستيعابية النهائية للملاعب 16 المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026 والتي تنطلق في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في أكبر نسخة بتاريخ البطولة. وأكد فيفا أن الملاعب المستضيفة أصبحت جاهزة لاستقبال ملايين المشجعين من مختلف أنحاء العالم مع توفير تجربة

0: الكروي الأكبر عالميا. يأتي الإعلان عن الساعات الرسمية للملاعب ضمن الاستعدادات التشغيلية الأخيرة قبل انطلاق البطولة وسط توقعات بتحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري المسجل في نسخة عام 1994 من الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل الأقبال الكبيرة على النسخة الحالية التي تشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المونديال. وبلغ عدد الحضور التراكمي في نسخة مونديال 1994 أيضا والتي كانت في الولايات المتحدة حوالي 3.5 مليون مشاهد، وهو مرشح لأن يقصى في هذه النسخة أيضا. وأوضح فيفا أن نسخة 2026 ستسجل أرقاما غير مسبوقة على صعيد عدد المنتخبات والمباريات والجماهير، بما يعزز انتشار اللعبة عالميا ويؤسس لمعايير جديدة في التفاعل الجماهيري مع البطولة.
1: أخبار الطقس.

0: الطقس صحو بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 10 إلى 20، تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة، حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة مستمعين، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 53%، في دبا أيضا 37 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 43%، وفي مسافي بلغت درجة الحرارة 42 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 22%. نهاية النشرة، دائما شكرا جزيلا لحضراتكم، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معنا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمرة حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين لين الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
9: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
10: الكل يعرف ان الكلمة في الامارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
11: نحن لا نستطيع ان نغرد خارج السرب.
12: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
13: بتوقيت الفجيرة.
14: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
15: أخبار وعلوم وخلي مشوارك يحلى ويانا في وياك عالدرب بعد شوي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام والهوى شربي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: تمام الخامسة مساء، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا، رئيس الدولة حفظه الله يهنئ رئيس وزراء الهند بتسجيله أطول ولاية متواصلة رئيسا منتخبا للحكومة. رئيس الدولة حفظه الله يبحث مع المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة عددا من القضايا الإقليمية. برعاية منصور بن زايد تخريج 1200 مواطن من برنامج إثراء للتوطين. القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تطلق برنامج قيادات 997 لإعداد قيادات مستقبلية في منظومة الدفاع المدني. أقليميا ودوليا، جوزيف عون يرد على الضغوط للانسحاب من المفاوضات مع إسرائيل. ترامب يقول في مرحلة ما في المستقبل غير البعيد سنسيطر على جزيرة خرج ومواقع أخرى للبنية التحتية النفطية. ترامب يقول سنقصف إيران بقوة شديدة الليلة. في الاقتصاد، دبي تفتح باب الذهب الرقمي واستثمار مرمز يبدأ من 100 درهم. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%. ترامب يقول قريبا سنسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الخاصة بإيران. وفي الرياضة، الإمارات تشارك في البطولة الدولية للسكيتبورد بإيطاليا. فيفا تعلن أن مونديال 2026 يتجه لتحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاقد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
0: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة.

او ببرامج جديده ان شاء الله الاسبوع اللي جاي باذن واحد. احد دعواتكم واكيد اليوم لازم نخليها حلقه استثنائيه وياكم، فما عليكم الا تشاركونا وما عليكم الا تكونون معنا على السمع. وبنفس الوقت اعزائي المتابعين لا تنسون ايضا ترسلونا صوره القهوه اللي قاعد تشربوها حاليا او الشاي او مشروبكم المفضل، لان اليوم انا ما عندي قهوه تكون برعايه الحلقه يعني، فبستمتع اني انا اشوف القهوة اللي راح ترسلوها لنا او الفنجان او المشروب المفضل اللي راح ترسلوه لنا عن طريق الواتساب على 0922-3-1-5-1-5. واول من راسلنا اختنا ايفا وقاعد تشرب النسكافيه، بالعافية عليك يا ايفا، فخبرونا لي شو مشروبكم المفضل وارسلونا صورة له علشان نستمتع معاكم بهذا المشروب. بنفس الوقت عندنا اخبار كثيرة راح نتكلم اليوم فيها، فما عليكم الا تكونون معانا بهذا البرنامج. اتبتون الموجة وتسمع احمد سعد لما يقول لك هلا بك يا مدلع، وبدلعكم اليوم بالاغاني ولا تزعلوا.

0: هايتك في وياك عالدرب.
1: يسعدني مساكم متابعين الكرام، ويا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا وعلى إذاعة الفجيرة. أعزائي المتابعين 92.6، طبعا مثل ما خبرناكم شو مشروبكم المفضل أو شو قاعد تشربون حاليا، طرشونا إياه عن طريق الواتساب على 0922-3-1-5-1-5. شوف، بما أننا نحن دخلنا على الصيف، يعني احنا في الصيف دخلنا من فتره يعني، بس نحن في هذه الاجواء الحاره فاكيد اكثر الناس يميلون للمشروبات البارده، بس ما زال في اشخاص يحبون المشروبات الحاره، ان كان قهوه ان كان شاي ان كان كرك. بس في ناس يقول لك لا، انا في الصيف دائما افضل اني اشرب المشروب، او ان كان قهوه او ان كان اي مشروب ثاني فافضل انه يكون بارد. فانت يا ترى شو تفضل، قهوتك تكون بارده ولا حاره اذا كنت تشربها؟ اذا ما كنت تشربها انزين بعد خبرني شو تفضل، المشروب يكون بارد ولا حار؟ بالبدايه خلينا نروح الى انستغرام وباخبار التكنولوجيا. هالمره انستغرام نزلت ميزه خطيره تقدر ترتب فيها البروفايل، يعني انت لما تنزل بوست يا صديقي بينزل بوست بعد يومين تنزل بوست، فبيكون هذا البوست اللي نزل بيكون فوق اللي نزلته امس، وبتستمر هذه الفكره، يعني بوستاتك بتكون مرتبه على حسب انت ما نزلته. لكن هالمره انستغرام قررت انك انت كشخص تقدر ترتب بروفايلك، يعني تقدر تاخذ اول بوست نزلته في حياتك تاخذه تخليه اول بوست من دون ما تسوي اي بين او تسوي اي شيء، فتاخذه وتخليه، يعني تقدر ترتب بروفايلك بالشكل اللي انت تبيه عزيزي المتابع، بس بمجرد ما تاخذ تدخل على البروفايل مالك وتشيل وتخلي، كانك قاعد ترتب يعني صفحه التليفون مالك اللي فيها التطبيقات، ان تخلي التطبيق هذا فوق على اليمين هذا فوق على اليسار. نفس الشيء صار ويا البوستات اللي تنزلها او الريلزات اللي انت قاعد تنزلها. هذه من بين الاشياء والمزايا اللي نزلتها انستغرام. وايضا في ميزه زين يقول لك وداعا للتوصيات العشوائيه. هذه الميزه في انستغرام تمنح المستخدمين يعني التحكم اوسع بالخوارزميات، مثل ما اعلنت في بيانها الرسمي، قالت ان الميزه تخصص خوارزميات التوصيات في تطبيق انستغرام تشمل الصفحات الرئيسيه، مما يتيح للمستخدمين تحديد الموضوعات اللي يرغبون في مشاهدتها منها المزيد، اوكي، او يقللون من المحتوى اللي ما يبون يشوفوه. فانت تقدر تتحكم في هذا الشيء عن طريق الانستغرام، يعني مثلا تكتب اكل طعام، اوكي، فبيطلع لك ان كل الفيديوهات اللي تشمل فيها الطعام، وراح تكثر عندك فيديوهات الطعام. هذه من بين اخبارنا اعزائي المتابعين، خبرونا شو تحبون تشربون، قهوتكم حاره ولا بارده؟ تمام، بما ان احنا دخلنا بالصيف تراسلونا عن طريق الواتساب 0922-3-1-5-1-5. من زمان ما سمعت كاظم الساهر، هي اليوم في بالي اني اسمع الاغنيه يا صديقي، نرجع من بعدها وياكم.

عندنا فنجان قهوة ووصلنا من فالنسيا من إسبانيا من أختنا نعيمة وقاعد تشرب هذا التركي. شكله هو تركيش صراحة, بس قاعد أسأل أختنا نعيمة شو هذا المشروب, بس على الأغلب هو تركيش كوفي. وصديقنا بعد أبو حميد مطرشنا بعد, يا ما هذه قهوة ولا كرك ولا أنا قاعد أشوف فيه شيء أحمر فوق, هل هذه فراولة ولا ما أدري شو ها, ولا هذا بلو ريد بيري, شو هذا الشيء يا أبو حميد ويكاتب عليه دمار. يا صديقي انت يعني خبرنا شو هذا الشيء, بالعافيه عليك, بس خبرنا شو هذا الشيء اللي انت قاعد تشربه يا صديقي, بالعافيه بالعافيه. وعدنا بعد منو يا ترى ارسل لنا هذا الفيديو, منو هذه الصوره, حي الام اختنا عايشه قهوه ويا حليب, يعني نسكافيه, هذا بقول نسكافيه يمكن اختنا عايشه قاعد تشرب نسكافيه. بالعافيه عليكم, وطرشوا لنا صوره مشروبكم المفضل واللي قاعد تشربوه حاليا زين بالواتساب على 0922315115, وخبرونا نحن في الصيف حاليا اعزائي المتابعين, هل في الصيف هل تفضل تشرب قهوتك او مشروبك يكون حار ولا بارد؟ ونحن بالصيف خبرونا رايكم اكيد اعزائي المتابعين. نعيمه تقول قهوه قهوه, لا مش كوفي, هذه قهوه مطبوخه قهوه, هي نعم قهوه اللي هي شو يسمونه التركيش كوفي العاديه اللي يشربوها بفنجان هذا القهوه. بالعافيه عليك يا نعيمه وكل اصدقائنا المتابعين. طبعا خلينا ننتقل وياكم الى خبرنا الثاني. تعرفون ان شركه او منصه يوتيوب سوت حركه جديده, تقدر الحين تقدر تسولف وتدردش مع الأشخاص اللي موجودين في اليوتيوب, بس مش نفس ميزة الدي ام الخاص اللي موجودة بين انستغرام وتيك توك وسناب شات, لا بطريقة ثانية. هو يكون عبارة عن رابط, الشخص يرسل لك رابط ويسولف معاك لمدة 7 أيام, تكون هذا المحادثة ببرنامج وسيط تسولفون وتدردشون نفس حال الفيسبوك والمسنجر, تمام, مش بنفس اليوتيوب. فتقدر تسولف وياه, وهذه الميزة حتى على فكرة موجودة بالواتساب زمان. الشخص اللي ما منزل واتساب تقدر ترسل له رابط من الواتساب مالك ويفتح له بالويب, تمام, انه بالانترنت صفحة الواتساب ويقعد يسولف وياك لمدة معينة وبعدها تمسح المحادثة. لكن اما اليوتيوب لمدة 7 أيام, وتقدر تحذف الكلمات اللي داخلها وتقدر

تقدر تحذف المحادثة، بس بشرط انك ترسل هذه المحادثة او اللينك للشخص اللي تبي تسولف وياه. مع العلم مسوين تحفظات كثيرة للاشخاص اللي عمرهم تحت عمر 18 سنة، صراحة ميزة حلوة وعجيبة يعني من اليوتيوب. خلينا ندخل وياكم الى خبرنا الثالث، وهالمرة بنروح للقهوة. اعزائي المتابعين، تحبون قهوتكم حارة ولا باردة؟ خصوصا بهذه الاجواء الحارة، باجواء الصيف، خبرونا رايكم اعزائي المتابعين. طبعا اختنا فاطمه تقول لا لا، انا مستحيل اشرب قهوه بارده، ما اطعم فيها. على العموم نروح وياكم الى بلقيس ونرجع من بعدها وياكم.

0: لا يفوتك في وياك عالدرب.
1: يسعد لي مساكم متابعينا الكرام ويا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا على إذاعة الفجيرة وعلى ترددها 22.6. أختنا أم عبد الله عيل طبعا هي أرسلت لنا صورة الفي 60. سامحيني أنا ما كنت مركز وايد في الصورة فشفت الاسم اللي فوق فهو اسم عبد الله هو اسم ابنك الله يحفظه إن شاء الله ويقويه زين. وتقول هذا في 60 مع توت أحمر وكيف مذاقه كيف مدى خبرونا نحن في الصيف. طبعا شكرا لمشاركتك معنا هذه الصورة الجميلة يا ام عبد الله قواك الله يا ام عبد الله لان انت ما كتبت اسم فما قدرت يعني اقول نهاية رقمات يعني واحد واحد الله يقويها ان شاء الله ام عبد الله. طبعا اختنا فاطمة شو تقول عبد الله دائما قهوتي حارة لكن مزاجي اهدى من بخارها وما احب القهوة الباردة لان الانتظار الطويل يسرق منها لذتها. ما يا فاطمة ترى في قهوة هي محضرة وباردة في قهوة كذا. على العموم خبرونا نحن في هذه الأجواء الصيفية بعدكم تشربون المشروبات الساخنة ولا انتقلتوا للمشروبات الباردة. في اليوم دراسة عجيبة تقول دائما نحن نسأل هذا السؤال القهوة الحارة ولا الباردة حلو أيوة تفضل أنت وبنفس الوقت شو الأفضل هل القهوة الباردة أفضل من الحارة ولا شو الوضع. طبعا الحقيقة ما هي جواب واحد لأن الموضوع يعتمد على طريقة التحضير طريقة تحضير القهوة مش بس الحارة. من ناحية الكافيين القهوة المثلجة غالبا فيها كافيين أقل لكن إذا كنت محضرها على البارد كولد برو ممكن تكون أقوى من القهوة الساخنة. أما بالنسبة للطاقة القهوة الساخنة تعطيك تركيز ويقظة أكثر خصوصا في الصبح بينما القهوة الباردة تعطيك إحساس منعش وبنفس الوقت منعش بأجواء الحارة. ولو نتكلم عن الفوائد الصحية الاثنين فيهم مضادات أكسدة مفيدة للجسم لكن القهوة الساخنة ممكن يكون فيها نسبة أعلى شويتين والفرق جدا بسيط. أما لو كان عندك مشكلة في معدتك عزيزي المتابع فالقهوة الباردة تعتبر ألطف وأقل حموضة مقارنة بالقهوة الساخنة. فالخلاصة من هذا الموضوع نحن شو بنحصل من عنده يا عبد الله؟ الخلاصة جدا بسيطة إذا تبي نشاط وتركيز والصبح أنت نعاش ما عليك إلا تشرب القهوة الحارة لأنها بتعطيك فل تركيز بيصير عندك تركيز برو ماكس يا صديقي. أما إذا تبي انتعاش وراحة للمعدة فروح للقهوة الباردة واللي هي مسويها بالطريقة الباردة اللي هي الكولد

هذا الموضوع. فخبرونا رأيكم الحين، بما أننا دخلنا للصيف، هل بتشربون قهوة حارة ولا باردة؟ وبعد شوي راح ندخل على موضوعنا. المرة الموضوع خطير يا صديقي، وأنا يعني الشباب أتمنى أنكم ما تجاوبون على هالموضوع، لأن بتنامون في الصالة من بعد لو جاوبتوا على هذا الموضوع. لازم تجاوبون بذكاء. بخبركم عن الموضوع بعد ما نسمع أغنية فضل شاكر. صح

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمرة حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن
5: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة.

0: بلش التليفون
1: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
2: بعدين بلش الدوام.
3: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

المتابعين اكيد لكم من اجمل تحيه وين ما كنتوا تتابعونا وسالفتنا. انا باك اليوم هذه سالفه عزيزي المتابع، يعني هلا هلا في جوابك، هلا هلا في جوابك، لانك لو جاوبت غلط عادي تنام في الصاله. يعني انا نصحتك. على العموم سؤالنا جدا بسيط، سالفتنا جدا بسيطه. اذا كان اسمعوني عدل، اذا كان شريك حياتك مختلف مع حد غريب، حلو، كان شريك حياتك مختلف مع حد غريب وصرت انت بالنص، يعني قالوا لك قلنا من الصح ومن الغلط، مع العلم كان شريك حياتك هو الغلطان، انت هني في هذه الحالة ويا منو بتوقف؟ بتقول لي شريك حياتك انت الغلط؟ يعني خلوك في النص واحكم انت، خلوك انت الحكم، فانت هني بتوقف مع شريك حياتك مع العلم انه هو غلطان، ولا بتوقف ضد شريك حياتك؟ رايكم هني بيهمنا اعزائي المتابعين على 600-55-55-16 والواتساب على 09-223-15-15. ما فهمت الموضوع؟ انا بعيده. اذا كان شريك حياتك متضارب تمام مع شخص او مع حد غريب، اوكي، مع حد غريب وانت صرت الحكم في النص وقالوا لك منو الغلطان، مع العلم ان شريك حياتك هو الغلطان، فهل بتقولي شريك حياتك انت الغلطان والغريب هو الصح، ولا بتوقف مع شريك حياتك؟ اعطونا رايكم اعزائي المتابعين، واكيد مثل ما خبرناكم عن الاتصال والواتساب، وتقدرون تتابعونا عن طريق عن طريق التيك توك عفوا على fujaira.fm، ونروح وياكم لعلي بن محمد. وهل مرة عندنا اهداء مميز من الكويت ومن صديقنا الامير، طبعا اخونا حسن من الكويت يهدي ابو عايده هذه الاغنيه الجميله من إذاعتنا إذاعة الفجيرة، سمعوها ويا حارتنا. يا سلام الأغنية تذكر كيف ذكريات جميلة.

0: أوجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: موجز السادسة، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله يهنئ رئيس وزراء الهند بتسجيله أطول ولاية متواصلة رئيسا منتخبا للحكومة. رئيس الدولة حفظه الله يبحث مع المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة عددا من القضايا الأقليمية. تحت رعاية رئيس الدولة حفظه الله، جامعة خليفة تنظم حفل تخريج لطلبتها أو طلبتها دفعة 2026 يومي 17 و18 من يونيو الجاري. برعاية منصور بن زايد، تخريج 1200 مواطن من برنامج إثراء للتوطين. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن. القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تطلق برنامج قيادات 997 لإعداد قيادات مستقبلية في منظومة الدفاع المدني. إقليميا ودوليا، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول أو يرد على الضغوط للانسحاب من المفاوضات مع إسرائيل. ترامب يقول في مرحلة ما في المستقبل غير البعيد سنسيطر على جزيرة خرج ومواقع أخرى للبنية التحتية النفطية. ترامب أيضا يعلن ويقول سنقصف إيران بقوة شديدة هذه الليلة. في الاقتصاد، دبي تفتح باب الذهب الرقمي واستثمار مرمز يبدأ بمئة درهم. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%. ترامب يعلن قريبا سنسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الخاصة بإيران. المركزي الأوروبي يترقب رفع الفائدة وسط تصاعد التضخم وضغوط الطاقة وتراجع طفيف للدولار بعد موجة صعود متتالية. وفي الرياضة، الإمارات تشارك في البطولة الدولية للسكيت بورد بإيطاليا. فيفا تعلن مونديال 2026 يتجه لتحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري. نهاية الموجز، شكرا جزيلا للمتابعة، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا المفصلة. أنا هاجر الرئيسي،
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6 والهو شرقي. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: دول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي

0: فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: السالفة في وياك عقرب.
1: يسعد مساكم متابعينا الكرام وين ما كنتوا تتابعونا، ورجعنا وياكم بساعتنا الثانية والأخيرة بهذا البرنامج بشكل كامل. يعني هذه آخر ساعة تسمع فيها برنامج وياك عالدرب يا صديقي.

0: حالك؟
1: الله يحفظك يا رب لك ولك.
0: ها شو تقولين على الموضوع؟
1: والله بالنسبة لي أنا ضد مع الحد.
0: يعني بتوقفين ضد شريك حياتك؟
1: شريك حياتي أهم شيء
0: ضد الحد. ما هو بحتكونين ضد شريك حياتك.
1: شريك حياتي بدخلني الجنة لو قلت عنه شيء.
0: ما شريك حياتك، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. افا افا افا افا اختنا عطر، انا كنت باخذ من عندها على عجاله، بس هي بتوقف مع الحق. ما هو غلط عزيزي المتابع، فانتوا خبرونا اراكم وين ما كنتوا تتابعونا. طبعا اختنا ايفا تقول حتى، طبعا اذا حاب تراسلنا عن طريق الواتساب، هذا هو رقم الواتساب، حلو، فارسلنا عن طريق الواتساب. تقول ايفا حتى لو شريك حياتي اوقف مع الحق، لان بنسى اليوم الدين، حلو، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، حتى لو طلقني الله معاه. لا مو لهالدرجة، مو لهالدرجة يا يا يا يا يا إيفا، يعني هو بس موقف بسيط، لا توصلوها للطلاق يعني. الله يحفظكم إن شاء الله، يجمعكم على كل خير. نستقبل مكالمة. مساء الخير.
1: هلا والله يا
0: أخوي. حي الله عطر، إيش حالك؟
1: الحمد لله.
0: يلا قواك إن شاء الله. تخبرينا على عجالة، ليش ما توقفين ويا شريك حياتك دام هو؟
1: شوف،
0: إذا
1: كان ضل أوقف مع الحق، ليش أوقف معه؟
0: هي.
1: عادي بيزعل يومين ثلاثة.
0: يعني انت تقولين زعل ما اليومين ثلاثة عادي يمشي، لكن الحق في النهاية لازم نوقفه يا، لان هي مواقف.
1: حتى من النهاية بكل سنة يا اذا كنت في الموقف معاه، يعني فهم القصة من اول الاخر
0: صراحة. عفوا ما سمعتك.
1: اقول لي وكنت وعارف السالفة من اول الاخر ما
0: حاولت. والله ما سمعتك يا عطر، صوتك قطع.
1: اقول لو كنت عارفة من أولها ما راح أوقف معه.
0: لو كنت عارفة من أولها بعد بتوقفين، ما بتوقفين معه؟
1: لازم أفهم.
0: إيه، لأن الحق حق.
1: يعني على عمان.
0: يعني تمشين على ما ببدأ الحق حق.
1: الحق حق. حتى لو كان أبوي الغلطان بوقف مع الحق.
0: حتى لو كان الوالد. حلو حلو حلو. كلام جميل، وانت منورتنا يا عطر الياسمين، شاكر لك. كان يعني شيء جميل انك تتواصلين معنا باخر حلقه من هذا البرنامج، لانك كنت شريك اساسي فيه.
1: سبب المشاكل اللي عندي.
0: الله يحفظهم ان شاء الله، الله يحفظهم ان شاء الله. وهلا هلا في عمرك يا عطر.
1: الله يزيدك. المشكله ان الحين عندنا اعراس جايين على
0: الطاري. انا ما شاء الله، الله يزيدها ان شاء الله.
1: عندي عرس ولدي،
0: عندي
1: عرس ولد
0: اخوي. اي الحين الاخوات عندنا في اللايف بيستانسون، يبون اعراسهم، يدورون مكان،
1: عشان كذا بيعجزوني بدري.
0: الله يحفظك. لا حشاش، العمر كله يا عطر. العمر كله، ايام جميله ان شاء الله.
1: الله يطول بعمركم ويحفظكم. احلى اذاعه والله.
0: الله يديك
1: حياه حلوه
0: معاكم. نعم صح. الله يسعدك ان شاء الله يا عطر، شاكر لك على هالتواصل.
1: على الموجودين كلهم.
0: شيرين ما بنطول عليك عشان انت كلمتنا
1: مكالمه. والحمادي يا نعم العود لا تنسى.
0: افا بس تبشرين، هاي هو يقول لك اساسا يعني، بس ما تقصر. عطر ياسمين توقف معاي وايد، هي واقفه وياك الحين.
1: الله
0: يسعدك. الله يسعدك ان شاء الله. مع السلامه يا عطر، حياك الله. الله يقويها ان شاء الله. اختنا عطر ما ادري كيف عرفت انت دخلت على اللايف، فالحين اعطتك هذه الكلمه يا اخوي الحمادي. منورنا يا الحمادي وكل اصدقائنا اللي قاعدين يتابعونا اليوم. وخبرونا اذا كان شريك حياتك يا صديقي غلطان مع احد غريب، ويا بوك انت توقف وتحكم منه الصح ومنه الغلط، فانت هل بتوقف مع شريك حياتك ولا تقول انت غلطان؟ ما هو الغلطان اساسا، شو بتسوي في هذا الموقف؟ ناخذ مكالمه. مساء الخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أيو الله أختوب. حسيت بابي دخل جول. كم أنت قريب؟
2: ما دخلت ثلاثة جول.
0: هاتريك بالختام. يا ساتر يا ساتر. حالك شلون بخير؟
2: الله يسعدك يا ربي، إن شاء الله دائما مبسوط وسعيد.
0: إن شاء الله بإذن الله، أكيد بتواصلكم الجميل بكون مستانس.
2: اول شيء بقول لمحمد لا تهون وتزود، لا ترد على عبد الله.
0: مو مشان شيء، مشان صحتك يا محمد، مو مشان شيء. لا
2: تحاتي. تحياتي للكل. وان شاء الله جد عمر 20 سنة.
0: نعم. انت ان شاء الله. بس سؤال صغير، بس سؤال صغير، انت قلتي لي شيء وايد حلو، يعني انت من 2006 تتابعيني تحت الفجيرة؟
2: ايه من فتحت والله العظيم،
0: والله زي
2: من وما كنت أدخل نت ولا حب النت.

0: كنت دائما أسب اللي يدشون النت وها من إذاعة الفجيرة دخلت النت.
1: زين خلينا نعيد السالفه. يعني انت من 2006 قاعد تسمعين اذاعه الفجيره زين، ومن 2006 تعلمتي تدخلين على الانترنت.
0: هي دخلنا النت اول شيء على غرف دردشه سيريا روم.
1: اوكي.
0: ويا سمير متيني، المذيع سمير متيني.
1: اوكي. هو مدير اذاعه يعني؟ كان
0: مذيع في الاذاعه.
1: حلو. يعني هم اللي قالوا لك في مثلا غرف دردشه وكذا،
0: وتعرفت على طار؟ لا، كانوا مسويين غرفة لإذاعة الفجيرة.
1: صدق؟ والله
0: والله العظيم.
1: حبيت حبيت
0: وتعرفت على طارق والشلة هاي كلها الشباب من إذاعة الفجيرة بعد.
1: ما شاء الله ذكريات حلوة.
0: وحمود وعبد العالي وما شاء الله عليهم كلهم نخبة وموني كلهم اللي كانوا ما شاء الله عليهم.
1: تتذكرين أول شخص سمعتيه على الإذاعة منو كان؟
0: هو سمير متيني.
1: أوكي. سمير متيني
0: المذيع.
1: سوري. أول صوت سمعتي على الإذاعة
0: تقريبا.
1: يا سلام.
0: وحمود.
1: حمود.
0: حمود عسل أخوي. حمود
1: الله يحفظه.
0: وعبد العالي ما شاء الله عليه.
1: حيدوكي. نعم. أحلى تحية لإذا كان معنا على السمع. أكيد.
0: ما زال هو في الإذاعة.
1: هي ما زال.
0: من المعبرين.
1: من 2006 ما شاء الله. هو وأبو أحمد بعد موجود معنا. عثمان شلكاوي.
0: الله يحميهم يا رب.
1: آمين. أكيد نوجه لهم أجمل تحية. من
0: أخوي حمود هو كمان من معمرين الإذاعة من البداية.
1: صحيح. صحيح. من 2006.
0: أنا وياكم.
1: كنت أنت من أول المتابعين في هذه الإذاعة. الله يحفظك. وعلى فكرة أنا باخذ هذا الصوت أنت قاعد تكلمين فيه وبنخليه الأسبوع الجاي. إنزين.
0: عادي.
1: أسويها افتتاحية. أنا ما عندي مشكلة.
0: لا عادي. وأنا بعد عادي.
1: الله يسعدك إن شاء الله يا ختام.
0: وكنت دائما أشارك، وحتى كنت باي أشتغل في مذيعة عندكم بس لأن البعد فجيرة وكذا.
1: أنا كنت حابب تشتغلين مذيعة تكونين.
0: هي بس ماما ما رضيت.
1: يلا الله يجوج. هي درب طويل عليك. الله يجوج. بس الحين نحن فرحانين وكسبانين سمع صوتك يا ختام.
0: الله يسعدك يا ربي.
1: يسعدك ويقويك. زين خلينا نبعد عن هالموضوع وخلينا ندخل على موضوع
0: الحق.

0: في الآخر بيكونون وياي ما حد بيكون وياي. الحق واللي أنا اللي أسويه هو الصح.
1: شو الصح؟
0: إني أكون مع الحق، أنصر الإنسان المظلوم، ما أقف مع شريك حياتي وهو ظالم.
1: زين عادي، ترى شريك حياتك
0: حتى ولو
1: قلتك كده
0: 100% بعد
1: 100% خلاص
0: مليون، مش 100%.
1: شريك حياتك قاعد يتابعنا حين؟
0: وأنا شريك حياتي أنا الحمد لله ما بالزوجة.
1: أنا لو سمعت الحين هيهرب، عشان شيء عشان شيء قاعد يهرب. أنا على هالموقف بتسحبين عليه؟
0: مو على هالموقف، في أي موقف، أي موقف أنا معروفة، تعال عند أهلي وعائلتنا وكلها
1: حقانية حقانية ألف.
0: ما في عند ختام أوقف وخط أحمر.
1: كاني ماني ما شيء.
0: والله حتى لو عدوي وهو المظلوم أوقف وياه.
1: حتى لو كان عدوك. والله صدق يعني متخيل واحدة من البنات مثلا كانت تتكلم عنك وما اعرف شنو وتحش فيك وانت تكرهيها،
0: فمرة من المرات كل الناس وراي حطابة،
1: فمرة من المرات شريك حياتك تضارب وياها وكان الحق
0: عادي بوقف وياها
1: بعد.
0: ايه
1: مو مشان شي، مشان صحتك يا ختام،
0: مشان اخرتي انت شك... مو مشان انت... ولا مشان حد، عشان شك... اخرتي.
1: انت شكلك ما شاربه قهوه للحين عشان شي بتنرفز علينا كنا.
0: لا والله الحين شربت نسكافيه.
1: بالعافية بالعافية، أنا أقولك عيدي مرة ثانية شربي يمكن تروحين.
0: شوف القهوة ما أشربها.
1: هي.
0: نهائي ما شربتها ولا أشربها.
1: عشان تسوي أنتي بالمقلوبة تضربيها بالخلاط وشربيها؟
0: والله ما أشرب قهوة.
1: عشان تشربين شاي؟
0: شاي نسكافيه. مع أن النسكافيه فيها جسم بس.
1: شاي زي
0: يعني
1: شاي.
0: مو دائما تشي تشي.
1: شاي شاي.
0: فترة فترة.
1: يعني شاي عجيب.
0: أما قهوة نهائي ما أشرب.
1: ما تحبين القهوة
0: ولا دخان ولا شيء بعد.
1: يلا كواك الله، شكرا للتوضيح. نحن على هواية ختام. الله يسعدك.
0: عادي عادي
1: عادي عندك بس عندي لا. كواك الله يا ختام. الله يسعدك
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله التقدم دائم، وان شاء الله انت تكون من المميزين والاوائل بعد
1: باذن الله. الله يحفظك ويقويك.
0: الله يسعدك اخوي عبد الله،
1: حياك الله. شكرا شكرا لاختنا ختام، شاكر لها على التواصل الجميل، وهذه اخر حلقه بنقدمها في برنامج وياك على الدرب. اليوم الختام يا عزيزي، باقي تقريبا 20 دقيقه ونوصل لختام هذا المشوار، وخبرونا رايكم. طبعا نرحب باختنا الاستاذ الكبيره الفه منورتنا بهذا المشوار. على العموم موضوعنا اللي قاعدين نتكلم فيه، اذا كان شريك حياتك اوكي مختلف مع حد غريب، شريك حياتك وواحد غريب مختلف معه والحق يعني الغلطان هو شريك حياتك، فيا بوك انت وقالوا لك يا صديقي وقف مع الحق احكم بيننا، فانت هل بتوقف مع شريك حياتك مع العلم انه هو غلطان، ولا بتوقف على الغريب ضد شريك حياتك؟ خبرونا رايكم اكيد اعزائي المتابعين على 600-55-5516 عن طريق الواتساب على 0922-3-15-15، وبقرا هذه الرسائل الجميله بالواتساب، واكيد لايف التيك توك fujaira.fm. بس ابى اسمعكم اغنيه خطيره الفنان الاماراتي الاول ميحه حمد، شيل القمر وقعد محله. اسمع اسمع يا صديقي، انا اباك اليوم ما تطلع من هذه الحلقه الا انت منطرب ويانا.

0: شو السالفة في وياك عقرب؟
1: سالفتنا اليوم شايدة شايدة شايدة، فحاول قد ما تقدر يا صديقي المتابع انك انت تتحذر من اجاباتك، لان الموضوع فيه شريك حياة. تخيل وياي شريك حياتك غلط على حد، ويا بوك انت تكون حكم من بينهم، يا ترى مع من بتوقف؟ بتوقف مع شريكك الغلطان ولا مع الغريب؟ تقول انت غلطان، هني شو بتسوي يا صديقي؟ يا انك تنام برا البيت اسبوع، يا انك فاهم تاكل اطيب الاكل. طبعا للحين في اثنين ثلاثه قالوا لا ما بنوقف مع شريك، بنوقف ويا الحق. خلينا نشوف بعد راي المتصل الحين الرابع معنا. لا قطع الاتصال، ناخذ اتصال ثاني. ومساء الخير. الو
2: الو،
1: حي الله مع عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله، ايش حالك يا ام عبد الله؟
2: الحمد لله. ما اخباركم؟
1: شو علومكم؟ اي يا ام عبد الله، انت وين؟ انا قاعد انتظرك اليوم، اليوم اخر حلقة.
2: ايه ترى عشان شاركت معاكم، بس ما لاحظ اول شيء سلمتوا وقلت ايش اخباركم؟ ايش اخبارك؟
1: والله ما شفت، سامحيني.
2: يمكن كنت سامس مو عادي
1: والله،
2: منك يعني وايد بخطات عندكم، ما مشكلة. ما
1: الناس الطيبة، الناس الطيبة موجودة ويانا، الله يحفظها إن شاء الله.
2: الله يحفظ جميع إن شاء الله يا رب.
1: عبد الله لو حطيت في هالموقف مع من بتوقفين؟ مع شريك حياتك الغلطان ولا الغريب اللي معاه الحق؟
2: لا والله الغريب والحق.
1: الله.
2: صراحة بدون والله العظيم بدون مجاملة.
1: زين كيف تشي يا عبد الله؟ يعني بتنحرمين من المصروف يا عبد الله؟
2: إيه مصروف محكمة بو شيء.
1: يعني بتنحرمين يا ام عبد الله؟ هلا هلا.
2: لا ما وين حرم انا ابويا،
1: مالك واسطه انا، بدنا نروق.
2: بدنا نهدى علي انا منهم. ما يعطيني مصروف، وش تكلم
1: انت؟ ليش ليش اذا طولي بالك احنا ندخل في المحكمه يا ام عبد الله؟ اذا طولي لي بالك الحين، انت الحين شو بتسوي؟

0: فين مع منو؟
1: مع الحق،
0: مع الحق
1: اللي ما بغلطان يعني. انت تقول منو غلطان يا الشريك يعني تقول عيال هي. مثلا صح؟
0: هي.
1: لا لا انا بكون مع منو، بكون مع صاحب، مع صاحب الكلام الصح يعني اللي هو يعني ما له ذنب. ان الظلم انا ما احب الظلم، الظلم لو حتى لو كان ولدي والله ما راح اظلم يعني. خص الظلم ما بيرسم.
0: اي اكيد طبعا
1: حق. انا وايد قلت لك كلمه حق وايد
0: بس ما صح.
1: حتى لو قلت له حق، حتى لو ما حتى لو ما ابويا، حتى لو حد بنهلك يزعلون منهم صح، يزعلون بعدين وانت يعني خلي يزعلون. بس انا كلمه حق ما بقدر اقول لا، لازم اقول صح. انت الغلطان وصاحب الغريب ولا مو غلطان.
0: زين سين سؤال عادي. سين سؤال يا ام عبد الله، سين سؤال، شو يقول لك السؤال؟ يقول لك يا ام عبد الله نسيت السؤال صدقين. ام عبد الله يعني ما يقول لك انظر اخاك ظالما او مظلوما؟
1: لا بس لا الظلم حرام. ليش انا
0: اشوف تنظرين اخاك ما
1: يعني هذا يعني يعتبر يعني شهد زور. انا
0: شهد زور ليش تشهدين عليه زور؟ ما انت يا
1: سنس ترى انا الحين شفت الضرابه بقول ان هذا غلطان؟
0: ايه
1: يعني انا بقدر اقول لك بس انا ما بكون مع شريك حياتي، بكون مع صاحب الحق.
0: ايه
1: والله العظيم يعني بدون مجامله والله اتكلم حق يعني اي شيء حتى لو يعني اقرب الناس لي بعد نفس الشيء بقول كلام حق. شيء شفته شيء شفته، شيء ما شفته بقول ما شفته. منو غلطان هذا ولا هذا؟ بقول له هو اللي غلطان صح.
0: بس كفو عليك، كفو عليك يا عبد الله
1: يعني تقولي توقفي. احنا يعني صارنا كذي ترى.
0: زين بسألت سؤال يا ام عبد الله، خلينا نلف الادوار، وكنتي انت الغلطانه وقدامك وكان زوجك بالعيال هو مكان الحكم، من
1: زين
0: هل بترضين على انه ياك يكون مع الغريب ضدك؟
1: عادي
0: آه يعني ها شوف يعني كلمه هو عادي ما تمام يا ام عبد الله.
1: لا
0: ها انا مسكتك يا ام عبد الله.
1: لا يعني
0: ترضونها مسكتك يا ام عبد الله
1: يعني هو ضميره.
0: حين حكمت يعني. الضمير يا سلام على الضمير.
1: لا صح ترى اذا انا غلطانه خلاص خلي اقول غلطانه ما راح ازعل.
0: ما بتزعلين؟
1: انا وايد لا والله بس
0: ما بترقدينه يعني من دون عشاء؟
1: لا لا
0: ردي مينا في الصاله يا ام عبد الله.
1: لا لا لا انا ما بلاش الصاله وبعد عادي
0: اكيد ام عبد الله عين في عينك
1: يعني كل واحد عنده حذر احنا ما جانب
0: شوي شو تضحكين يعني انا ما مطمن.
1: لا لا والله يعني عادي بس انا صار ترى وايد مواقف يعني من كلمه حق صارت بيني يعني بين ريلي وبين خواته وخواتي كانوا مو غلطانين هو اللي غلطان. انا شهدت يعني من خواتي قلت ان انت غلطان وخواتك
0: هي بس هذا على ناس يعني قرايب يعني.

0: مرتفع
1: بعد صح بعد
0: الظلمات
1: يعني. الظلمات
0: انا يعني من ناحيتي انا يعني صراحه اقول يعني بدون اي مجامله بدون اي شيء
1: حلو.
0: حتى لو كان من اقرب واحد فيني لحياتي لكن كلمه الحق لا
1: حلو.
0: اشهد بالزور هل اعتبر اشهد بالزور
1: اكيد طبعا
0: يعني الله يشوفني يعني
1: صح صح صح اكيد
0: والله العظيم يعني صراحه بقول لك
1: اكيد طبعا صح وياك انا قوه قوه يا معبد ليش تضحكين انا حاسس في شيء غلط
0: لا روح يضحك انا يعني
1: يلا الله يحفظك ويقويك ام عبد الله قطع الاتصال ويا الله يحفظها ان شاء الله ويقويها طبعا شاكلها على التواصل نعيمه تقول في الواتساب علمتني الحياه في هذه الحياه تعلمت شيء ان كل بتسويه اليوم بيكون قشه لبكره للذكريات يعني الحق مع الحق ما اوقف مع شريكي يمكن غلطان ما اوقف مع صديقك اوكي يعني هي معنى كلامها اختنا نعيمه ان ما تبي توقف وياه طبعا بنخلي مشاركه اختنا ساره بالختام بنختم فيها بس خلينا نستقبل بعد مكالمه اخيره مساء الخير
2: السلام عليكم مساء
1: النور وعليكم السلام
2: انت حطيت الحريم بموقع يعني يا سلام لا يحسدون عليك
1: ما نحن من حطينه في الموقف انا الحين لو مثلا لو مثلا حرمتي او اي رجل مثلا سالناه نفس السؤال بيقول لك انا بوقف ويا زوجتي العشاء ما اقدر افوته
2: منو لحظه منو
1: ها فلان يعني لا هو يعني مبدئيا انت بتنصر اخاك ظالما او مظلوما فما بالك في شريك حياتك
2: طيب انت عاوز الجد ولا صاحبه
1: اعطيني الجد اعطيني اياها ولا صدق ابى صدق لما ايفا يصير معها هذا الموقف ما بجواب مثالي
2: شوف هذا ايفا انت قلت ايفا ما قلت للحريم كلهم تمام
1: هي ايفا انا
2: هلا انا عايزه بدي اختار الشخص بدي اختاره مثل ما يعني ومواصفاته مثل مواصفاتي
1: ايه
2: يعني ما بيكذب مش خاين
1: مثلا
2: بيحكي الحق لو شو ومكان
1: بس هو مثلا أوكي. في موقف عصبية قدامه شخص غريب تخيلوا يا قدامه شخص غريب وشريك حياتك هو الغلطان فانت شو هتسوين
2: وانا عارفة انه هو عكس هيدا الشيء بس هو غلطان
1: هي غلط سبحان الله الانسان يغلط
2: في عندي ممكن احتمال لما يخلص مهاوشة معه
1: هي.
2: بيني وبينه ممكن أنا أحكي معه
1: ها يعني أنت تقولي لأنك أنا معاك واقفة بس بعدين على حدا تقولي أنت الغلطان
2: إيه لا لازم أقول له أنت غلطان
1: هي يعني بعد ما توقفين
2: الشيطان وياه. خاطر هي. الشيطان خاطر مش بعد ما أوقف أنا وياه بنفس الوقت بس تأذن من الشخص وباخده معي لما كان واتكلم معه ما هو أكيد راح يكون في البيت يعني مش في الشارع
1: يعني أكيد طبعا يعني أدري يعني ما بتوقفين نص الأضراب تقولون أصبر تعال حبيبي ها شو أنت غلطان
2: وترجع مرتك طب أنا أقول لك أنا قلت لك الجد صراحة أنا ما راح أخده ولا أحكي معه أنا راح أقول الحق ما فيني يعني أنت غلطان حتى لو قدام الشخص بعدين أنا وياه نتفاهم بأي مكان أو بالموضوع نفسه وعاتبه لأنه ما بدي أنصدم من الشخص اللي هو معاي في حياتي إنه يكون ظالم ترى تظلم ظلمات
1: يعني شوفي الحين مثلا بس بعطيك رأي أختنا الماسد تقول أنا أقول الصراحة والحق بس أكون متحيزة شوية لشريكي والتمسك له والتمس له الأعذار وأضبط موقف شوية وأضبط موقف يعني
2: التحيز هذا اوكي هذا من وجهه نظر ماسة انا بحترمه كثير لانه بالنهايه هذا الزوج يعني هذا الطرف الثاني حياتك
1: اي ما انت حتوقفين مع شريك حياتك يعني اتكلم عن شريك
2: بس هذا شيء وهذا شيء ثاني يا عبد الله
1: مش صاحب البقاله
2: لازم الواحد يفصل لا شريك حياتي على عيني وراسي احترمه احبه قدره كل هالامور هي كلياتها بس انت لما تغلط لازم توقف مع الحق لأنه بالنهاية البني آدم معلق من عرقوبه يا عبدالله يعني بالنهاية في رب رح يسألي يعني وانت ما وقفت بالحق
1: أكيد طبعا مسؤولة انت
2: فمسؤولة بالضبط فصعب جدا انك انت يعني توقف عشان والله بتحب واحد تغضب رب العالمين
1: أكيد طبعا
2: لا لا لا لا لا لو لا لا كان على راسه ريشي لو
1: طبعا أكيد يعني ما بندخل فيها الدين وهالأشياء علشان يعني بنصر أخاك ظالما أو مظلومة مثلا هذا كان أخاك مثلا فمبارك شريك
2: هذا الأخذ مواقف معينة يا عبد الله بس في شيء اسمه الظلم أنت ما رح تعرف تنام
1: ما عاد صح
2: ما رح تعرف تنام ممكن صح. يعني بأسلوب جميل يعني أنه أنت لما توقف مع بالحق برضو كمان تقول لهم طب يعني العذر التمس لأخوك 100 عذر فيعني الأعذار هذه حل الواحد انه يتاسف دائما لما

0: يعمل شيء غلط بحق أي إنسان.
1: بعد صح، بعد صح.
0: فلا أنا مع الحق دائما، لو كان حتى أخوي.
1: روح يا صديقي، الزوج والشريك الحياة، روح يا صديقي حتنام بدون عشاء.
0: الحمد لله أنا ما عندي عشان معني مبعثة من حالي أحلالي.
1: الله يسعد. بعدين باكر عقبة لما يكون عندك شريك الحياة موجود حسالك نفس السؤال هذا.
0: أنا بتمنى يكون مثلي يعني، لأن الإنسان لازم يعني يدور على الشخص الأفضل دائما في حياته.
1: صح، بس الاختلاف حلو على فكرة، لما يكون مختلف عندك
0: في أمور أحلى. في أمور خفيفة، في أمور خفيفة يعني الأشياء العادية. بس ال ال ال البيس القاعدة لازم تكون قوية.
1: نعم صح. يلا تمام تمام، الله يرزقك.
0: يعطيكم العافية،
1: الله يعافيك.
0: وموضوع حلو، ورح نشتاق لهالبرنامج، ونحن عارفين البرامج الجديدة رح تكون أحلى وأحلى مع الفجارة.
1: الله يجيب حلة جديدة وقوية.
0: يس يس، انتوا اللي بتحلوها يا شباب.
1: والله انتوا اللي تحلوها اكثر. الله يسعدك ان شاء الله يا ايفا،
0: ويسعد قلب الصبايا والشباب كلياتهم الموجودين على لايف التيك توك.
1: اكيد الله يسعد قلبهم.
0: ومع عبد الله والماسا وعطر وكل الاولاء والفا والدنيا كلياتها. السلام لكم جميعا،
1: الله يحفظهم. اكيد بيستانسون اليوم لان الموضوع داير عليهم ونحن اللي قاعدين ناكلها.
0: لا اي، عشان ما تعملوا شيء غلط. حلوه هاي،
1: عبيت الله يقوينا ان شاء الله. قوي ان شاء الله يا ايفا،
0: دائماً. الله يسعد قلبك، يلا مع السلامة.
1: حياك الله، كل الشكر لأختنا إيفا، شاكلها على هذا التواصل الجميل ويانا. طبعاً بنروح لآخر مشارك هالمرة، المشاركة المنو تقول أختنا إنزين سارة. طبعاً سارة إنسانة حكيمة، أقولكم يعني هي بنت صغيرة عمرها 15 سنة شيء كذا، بس بنفس الوقت أفكارها شيء مال حد حكيم. تقول لا تكن مع الشخص لأن لا تكون مع الشخص لأن شخصك كن مع الحق، لأن الحق إما أن تحب فساند بعد ذلك، وكن عونا له على الاعتذار والتصحيح والتعلم من الأخطاء. يعني تقولك لا تكون يعني لا تكون مع بالغلط، بس أنت صحح هالشيء. تقول الحب لا يقاس بكم مرة دافعت عنه، بل بكم مرة كنت صادقا معه. فليس من العدل أن تخسر مبادئنا لإرضاء شخص مهما كان مكانته في قلوبنا. وشكرا، مستانس وياكم في برنامج وموفقين. الله يحفظك إن شاء الله يا سارة. طبعا أعزائي المتابعين جميعا، وين ما كنتوا تتابعونا، هذه ما بتكون آخر حلقة، أنا قاعد أسولف وياكم ودردش على فكرة، هي آخر حلقة في برنامج وياك على الدرب، بس بيصير في تعديلات بسيطة بيكم في نفس الوقت، بس مش مع ساعتين، مع ثلاث ساعات. يعني كنا برو، الحين بصير برو ماكس يا صديقي، ثلاث ساعات معاكم وأزيدكم من الشعر بيت، بيكون يعني في إضافة جديدة في هذا البرنامج. يعني تعرفون

برنامج، وأكيد نتمنى لكم دائما التوفيق، ونلقاكم الأسبوع الجاي ببرنامج مش وياك على الدرب، بيكون اسم البرنامج الثاني. فمثل ما قالت فاطمة تكير، أنتوا بعد تكير، وأسأل الله أن يحفظكم إن شاء الله ويقويكم، وأتمنى لكم أكيد ليلة سعيدة تجمعكم بين أهلكم وناسكم، وأترككم مع سميرة سعيد. هذه الأغنية يعني ما أقول اهدى اهدى اهدى على السالفة اللي قاعد نتكلم فيها. تقبل تحياتي عبد الله الهاشمي، عبد الرحمن ورعايته، وهلا هلا بعماركم يا جماعة الخير. نشوفكم يوم الثلاثاء الأسبوع الجاي.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك

تابعنا عبر أثير الإمارات الفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: أهلا بحضراتكم في نشرتنا إلى أبرز العناوين. رئيس الدولة حفظه الله يستقبل المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة. بتوجيهات رئيس الدولة حفظه الله، الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من فيضانات نهر الفرات. بتوجيهات محمد الشرقي، فتح باب التسجيل في مبادرة صيف الفجيرة. والإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن.
0: الأخبار المحلية.
1: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة السفير مايك وولز مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. وتطرق اللقاء إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والعمل المشترك لتعزيزها على جميع المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تناول عددا من القضايا الإقليمية.

الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الأقليمي والدولي بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين. في توجيهة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا. تأتي هذه المساعدات في إطار الالتزام الدولي والمسؤولية الأخلاقية التي تطلع بها دولة الإمارات تجاه المجتمعات والشعوب التي تتعرض للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، إذ تحرص الدولة على الاستجابة الفورية للمتضررين والمحتاجين من خلال توفير المواد الإغاثية الضرورية والمستلزمات الإيوائية الأساسية للرجال والنساء والأطفال. وأكد سعادة الدكتور طارق أحمد العمري رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في هذا الصدد على ما تليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ ودعم لا محدود لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لمختلف الدول جراء تعرضها لكوارث طبيعية عارضة أو أزمات إنسانية حرجة، انطلاقا من الإرث الراسخ للمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه نحو البذل والعطاء والتضامن ومد يد العون والمساعدة والتعاون لخدمة البشرية جمعاء. بتوجيهة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت مبادرة صيف الفجيرة 2026 عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برامجها التي تقدمها أكثر من 17 جهة محلية، منها القيادة العامة لشرطة الفجيرة ونادي الفجيرة للفنون القتالية وإدارة الفجيرة للدفاع المدني ونادي الفجيرة للرماية وغيرها. تهدف المبادرة إلى استثمار أوقات الأطفال والناشئة خلال العطلة الصيفية وإكسابهم مختلف المهارات والقدرات والمعارف عبر أنشطة متنوعة في مختلف المجالات والاهتمامات. وتحرص المبادرة على الجمع بين اكتساب المعرفة والترفيه وتعزيز الإبداع لدى المشاركين في رحلة تفاعلية متنوعة وأنشطة رياضية ثقافية وفنية تسهم في تطوير شخصياتهم وصقل مواهبهم وتعزيز روح المشاركة والمسؤولية لديهم. وتقدم مبادرة صيف الفجيرة تجربة استثنائية للمشاركين تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية بما يجعلها أحد أبرز الفعاليات الصيفية على مستوى الإمارة. وتتوزع برامج المبادرة على عدد من المواقع والمراكز التابعة للجهات المشاركة في تنظيم فعاليات المبادرة بما يعكس تكامل الجهود والتعاون المشترك لتحقيق أهداف المبادرة وتواكب اهتمامات الجيل المستهدف. يواصل صيف الفجيرة ترسيخ مكانته كمبادرة سنوية متميزة تجمع بين الترفيه الهادف والتعلم والتطوير. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أطلقت عملية الفارس الشهم 3 اليوم من فندق إيرث في أبو ظبي برنامج الأطراف الصناعية خطوة أمل بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية. يأتي برنامج الأطراف الصناعية خطوة أمل بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية كترجمة عملية لنهج دولة الإمارات في الانتقال بالعمل الإغاثي من الاستجابة الطارئة إلى التمكين المستدام، حيث يفتح البرنامج نافذة جديدة تسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة وتعين المصابين منهم على استعادة مسار حياتهم الطبيعية.

0: بثقة وثبات، بثقة نعم وثبات.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم عن إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية جراء العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له مملكة البحرين. وقالت الوزارة في بيان لها على منصة إكس أن الطفلة التي تبلغ من العمر 11 عاما تعرضت لإصابة بسيطة وجرى معالجتها في الموقع. وأضافت أن سقوط شظايا ناتج عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية تسبب باحتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد والعاصمة البحرينية المنامة، مشيرة إلى أن الدفاع المدني والإسعاف الوطني قام باتخاذ الإجراءات اللازمة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة عليها والتي كان آخرها اليوم. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن تكرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس نهجا عدوانيا منظما، وهو أمر لن نقبل به أو لن تقبل به دولة الكويت أو تتهاون حياله، فضلا عن أنه يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويضا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية. نهاية النشرة، دائما شكرا جزيلا لحضراتكم. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل واشدد أزرهم وقو عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وعن شمائلهم

0: الفجيرة اف ام 92.6. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تابد استروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
4: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: 92.6.
1: كل المطلوب منك
2: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
3: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
4: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
5: باختياراتي مدمرة حياتي
4: وكل جديد بالفن والعالم.
6: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
4: وشي من كل شي.
7: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
4: ايه معنا رح بتغير مود،
8: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
4: وانت عم تسمع ماجازين
0: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره اف ام.
4: من مدينة الشرق والنور، مساء النور، أحلى مساء للأصدقاء جميعا وتحياتي لكم. يا مساء الخميس الونيس اليوم، مجازين وحلقة جديدة، حلقة الويك أند بالنسبة للكتار في عالم أريدي. الويك أند ببلش من اليوم، في عالم لسه لبكرة. كل الأحوال تحياتي للجميع، يسعد لي أوقاتكم ومساكم وكل أيامكم يا رب. ابتدى مشوارنا من هلأ ولغاية الساعة 9 بفترتنا المباشرة على الهواء. سلامات لكل الأصدقاء، تحياتي لألكم، ودائما بتمنى لكم أجواء أحلى وأحلى وأحلى من السكر برفقتنا. وأنا بقدم قلبي مع عمرو دياب لألكن، يسعد مساكن.

دعوة لكم لا تنضموا لنا وتكونوا معنا بهالفترة المباشرة على 0922-3151-5 نتواصل سوا عبر الواتساب. أيضا تحياتي للي هني معي لايف على تيك توك أيضا، وأنا بقدم قلبي

الخير لشمس، مساء الخير لراغب، مساء الخير لفريد، مساء الخير لإيفا. تحياتي للأصدقاء جميعا، لزينة.

وأنا بقدم قلبي وتحياتي للجميع، يسعد لي مساكم. أنماري سعد هالمساء، سائر تحياتي لألك يا مساء الخميس الونيس. إنه سائر ضل يقاهر كل العالم ويقلن أنا ويك أند من يوم الخميس للتنين، عم يقلي هلأ للأسف ما رح أقدر قاهر حدا لأنه بكرة طلع عندي دوام، ودوام كامل كمان. شفتوا مثل ما بقلكن لا تقاهر حدا حتى ما تروح منك. زايد يسعد هالمسا يلي كارما. إذن غلاف المجازين اليوم مع نجم عابد فهد، وبرأيكم مين بيشجع عابد فهد بكأس العالم والبداية اليوم؟ وانتو مين بتشجعوا؟ والمشاركة على الواتس أب رجاء أنا على 0922315515. أيضا رح نحكي عن حفلة قادمة لوائل وأنغام، أيضا حفل لعمر خيرت، وشو قصة منى زكي ورفض التصالح مع الفتاة اللي فبركت لها الصور رح نحكي عنها. أخبار فنية كتير بحلقتنا لليوم، إضافة لعمزاجك اليوم ويا مساء الخميس الونيس لكل اللي عندهم ويكند. يا مساء المزاج الرايق للجميع، تحياتي للكل ولكل مين عم يسمع ويرافقنا هلأ بهالمشوار. عمي مهدي، شكرا يا عمي مهدي، يسعد لي مساءك، درب السلامة يا عمي مهدي. إذا مين بتشجعوا بكأس العالم خبروني، مين تتوقعوا ياخذ الكأس مثلا؟ وإلى حسين الجسمي زايد، وأنا ما عندي ويك أند، بكرة الويك أند.

متابعين هالمشوار ودائما عبر الفجيرة أف أم ومن رئة الإمارات الفجيرة. يسعد هالمساء لكل الأصدقاء. إيفا كانت بتقول إنها بتشجع أي دولة عربية غير هيك بشجعك أنت يا أنس بشجع حالي. ميرسي يا إيفا. شمس بيقول بلجيكا رح تاخد كأس العالم. طيب زيد بيقول إسبانيا. ولا بتشجع إسبانيا؟ في عالم بتقول أنا ما بحب الرياضة. إذن بما أنه الخبرية عن عابد فهد فيلا هلأ بعد شوي منروح لعابد فهد ومين بيشجع بكأس العالم. محمد بن نايف يسعد لي هالمسا. مين بتشجع يا محمد بن نايف؟ وطبعا بلشت اليوم يعني أنا مش كتير رياضية بس أنا بشجع رونالدو. وين ما بيكون رونالدو مع أي فريق بيكون أنا بشجع. فاللي عم يسألني وبعت لي أنت مين بتشجعي؟ إذا في رونالدو بشجع، ما في رونالدو ما بشجع أبدا. محمد بيقول لي أنا معك. اللودي مرحبا يا لودي. وجن الهوى ورماني. وما زلنا على الهوى سواء أنا وياكم. يا مساء الويك أند للي عندهم ويك أند. يا مساء الخميس الونيس للأصدقاء. مجازين من التنين للجمعة ومن السبعة وربع على تسعة مساء بفترتنا المباشرة على الهواء.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. صورة وبس.
1: غلاف الماجازين مع النجم السوري عابد فهد. إذن أثار الفنان السوري تفاعل كتير كبير على السوشيال ميديا بعد ما شارك صورة جديدة من أحدى المدن الأوروبية لإله، وكشف خلالها عن المنتخب اللي بيتمنى أنه يدعمه خلال بطولة كأس العالم 2026. إذن ظهر بإطلالة صيفية كاجوال وهو عم يشرب قهوة، وأرفق الصورة برسالة بيدعم فيها منتخب الأرجنتين.

انتم من تشجعون؟ انتم مين بتشجعوا؟ اذا عبد فهد بيشجع الارجنتين. كأس العالم والنسخة 23 بتبتدي اليوم اصدقائنا، من 11 يونيو الى 19 يوليو، وكل التوفيق وكل المتعة لكم. عادل بيقول كأس العالم عند البرتغال. أنا مثل عادل، مطرح ما رونالدو بيكون أنا بكون بصراحة. شو رأيكم أنتم؟ يا مساء الخيرات للأصدقاء جميعا، تحياتي للكل.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مجندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
4: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
6: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
7: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
6: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
7: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم. عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
6: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
7: ونقاشات تهم العائلة.
6: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
4: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. عام زاجك
1: كعادتنا كل خميس بنسمعكم مدلي، المدلي من ثلاث أغاني أصدقائنا، وبدكم تختاروا أي أغنية منهم هي عامزاجكم اليوم، هي الأغنية اللي بتناسب مزاجك اليوم. شاركوني على 0922315515 لنشوف أي أغنية راح تكون الفائز اليوم. يلا نسمع.

إذن ثلاث أغاني بعمزاجك لليوم، بدكم تختاروا أغنية منهم هي أغنية المزاج اليوم. دعوة للمشاركة على الواتساب، مين بدكم؟ إشارات للهضب وعمرو دياب أو كبر الحب لشمس الغنية اللبنانية نجوى كرم أو أبقى أعيش للرائع عبد المجيد عبد الله؟ إذن عمرو دياب، نجوى كرم، عبد المجيد، أي أغنية بتختاروا شاركوني على الواتساب على 0922 3 1515. أي أغنية موائمة مزاجكن اليوم؟ دعوة للمشاركة. أما هلأ برشا برشا يا مدلل.

إذا نتواصل سوا على 0922-3151-5 عبر الواتساب. أدهم مرسي لألك، يسعد هالمسا. شيف حسام أهلا وسهلا، ويسام مسا الورد والياسمين. مسعود تحياتي.

تحياتي للجميع برشا برشا. الأغنية لبرشلونة وهو مختصرها بعد ما أثر عليكم بداية الحلقة. بعدكم بأجواء الرياضة. تحياتي للكل ولكل من عم يسمع بهاللحظات. إذن عمزاجك لليوم والسباق الحقيقة ما بين عمرو دياب، نجوى كرم وعبد المجيد عبد الله، ثلاث أغاني. بدي الأغنية اللي بتعبر عن مزاجكم أكتر اليوم، الأغنية الأحلى بالنسبة لألكم اليوم، أي أغنية؟ فيلا نسمع المدلي مرة تانية لا تشاركوني عبر الواتساب.

إذا ما بين عبد المجيد عبد الله وأيضا نجوى كرم وعمرو دياب، مين رح تختاروا لأي أغنية رح تصوتوا اليوم؟ شاركونا على 0922315515. عدنان يسعد المساء، تحياتي لألك. نور كمان يسعد لي مساكي، ومساء كل المتابعين معنا وكل مين عم يسمعنا وكل اللي عندهم ويك أند واللي ما عندهم. أما هلأ مرحبا مليون، مرحبا مليون لكل مين عم يسمعنا بطريقة

المستمعين حابين الأغنية ليارا حلوة الحقيقة. مرحبا مليون ليارا، وهي من أغنية الجديدة. تحياتي للكل، ودائما يسعد لي مساكن إن ما كنتوا. ودعا يا ودعا، بيقول الهضبة عمرو دياب. مكتسحة الأغنية اليوم. إذا ما بين إشارات لعمرو دياب، كبر الحب لنجوى كرم، وأبقى أعيش لعبد المجيد عبد الله. أي أغنية منهم بالنسبة لإلكن هي الأغنية تع مزاجك لليوم؟ لنسمعكن إياها للأغنية. ومتابعين بعد شوي بالكالندر والكفوري وأنغام وحفل لعمر خيرت. لو خيرتكم بين واحدة من هالحفلات الثلاثة، مين بتختاروا؟ خبرونا، نجوى ولا والكفوري ولا أنكم تحضروا حفل للموسيقار عمر خيرت؟ هلأ بعد شوي بالكالندر هن معنا، شاركونا على 0922315515 عبر الواتساب.

كذابين مع نوال الزغبي ومتابعين يا مساء الفل والياسمين. عدنان بيختار وائل كفوري وثائر بيختار أنغام وأيضا كمان من دون اسم كمان بيختار أنغام. إيفا بتقول عمر خيرت أكيد. أما هلأ اختيار على مزاجك لليوم فرح للهضب وعمرو دياب من كلمات أيمن بهجة أمر ومن الأغاني الحلوة بالألبوم الأخير ومن ألحان محمد يحيى والتوزيع لأسامة الهندي الميكس والماسترينج للمهندس أمير محروس. أكيد إشارات هي أغنية المزاج لليوم وأغنية ماجازين لليوم. على الصوت أغنية كتير حلوة. خليكم معنا متابعين مشوارنا.

كلها إشارات فعلا. نحن بس نركز وننتبه، من أبسط الإشارات منوصل للمستحيل. هيدا ثائر في عالم عندهم الإشارة حمراء، في عالم عم يقلولي مثل عدنان الإشارة خربانة. على فكرة كتير مهمة الإشارات، والأهم إنك تعرف تقرأ الإشارات. والحياة كلها رسائل، والأشخاص بحياتنا كمان رسائل.

شو حلوة الميوزك المشغولة للأغنية. هيدا الألبوم كل أغنية مختلفة عن الأغنية اللي قبلها.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. ماجازين كالندر.
1: بالكالندر حكينا عن حفلات قادمة، وإلكفوري عنده حفل في العاصمة أبوظبي 13 الشهر.

13 يونيو. أما أنغام حفلتها بدبي ب 19 يونيو على مسرح كوكاكولا أرينا. أما الموسيقار الكبير عمر خيرت فحفلته راح تكون ب 20 يونيو على مسرح الاتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي، وبمرافقة ومصاحبة أوركسترا حية بأول ظهور له على هالمسرح. كل التوفيق وحفلات حلوة أكيد للجميع بتمناها. تحياتي للكل، يسعد مساكن وين ما كنتوا.

بعد ساعة وربع تبدأ افتتاحية كأس العالم بالمكسيك. عم بخبروني هون المشاركين، تحياتي لألك، مرسي بس بعت لنا اسمك، يسعد مساءك، ويعني انجوي لكل محبي الرياضة ومحبي المباريات ومشجعي الفرق، انبسطوا وغيروا جو وشجعوا، وإن شاء الله كل حدا هيك. يعني بكير لسه نحكي عن مين بتتوقعوا يكون بالنهائيات، بس أنا حاسة مين رح يكون. انتو شو رأيكم؟ تحياتي للكل متابعين مشوارنا، خليكن معنا. عيد المنهالي اللي عم يبعث لي إفريقيا، يبعث لي اسمه مين أنت؟ إذن على 0922 3151515 متواصل سوا عبر الواتساب.

بكير نحكي وما بينفع الحكي لأنه البرازيل رح تفوز. طيب فرق قوية، فرنسا، الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا.

يا إسبانيا والبرتغال. أبو موسى مساء الخير. سارة يا سارة تأخرتي يا سارة.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. نجوم في ماجازين.
1: نجمتنا بماجازين النجمة منى زكي. الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر.

وسائل التواصل الاجتماعي. الدكتور أشرف زكي قال إنه الفتاة المتهمة عم تحاول تلاقي واسطة للصلح مع الفنانة منى زكي، لكن منى رفضت. والحقيقة معها حق، لأن الفتاة فبركت صور مخلة وغير جيدة للفنانة على السوشيال ميديا. الدكتور أشرف زكي قال إنه نقابة المهن التمثيلية بتدعم كل الإمكانيات اللازمة يعني لدعم منى زكي، سواء من خلال مستشار قانوني للنقابة أو أي تدخل بتحتاجه بهالشأن. بسياق تاني، أصدقائنا النجمة منى زكي تخوض تجربة الإنتاج لأول مرة من خلال فيلم بعنوان ألون. الفيلم قصير، وعرضه العالمي الأول كان ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان هوليوود للفيلم العربي. ألون بتدور أحداثه حول سيدة مسنة تعاني من الزهايمر. الفيلم من إنتاج منى زكي ومي عبد العظيم، والإخراج لمنى داود. وأيضا بتكتب منى داود العمل مع شهيرة جلال، وبتشاركها البطولة لطيفة فهمي، كريمة منصور. عم يقولوا لي منى زكي إنسانة جدا محترمة وبتستاهل كل خير. أكيد، وبغض النظر إذا كانت فنانة أو لا، الموضوع اللي عم بيصير على السوشيال ميديا وتغيير الصور أو تركيب الصور أو افتعال صور وأصوات بالذكاء الاصطناعي شيء غير مقبول، وأي حدا بيتعرض لازم أكيد يلجأ إلى القانون. أحلى مساء للكل، يا مرحبا بالجميع متابعين مشوارنا بهالفترة المباشرة على الهواء. مساء الخميس لونيس.

0: طرب على الفجيرة أف أم يومياً عند منتصف الليل.
1: الفجيرة أف أم.

92.6 والهو شرقي. الفجيرة FM 92.6.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الفجيرة اف ام 92.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها

أنهى بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل واشدد أزرهم وقو عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: إكسترا تايم بعد قليل على الفجيرة أف أم.
1: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
2: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
1: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا. فجيرة اف ام.
0: انت تست

0: ختامها مسك.
1: وصلنا إلى مسك الختام لليوم أصدقائنا. الوقت معكم دايما بيخلص بسرعة، بنلتقى بكرا إن الله راد، ودائما خليكم على الموعد على الساعة 7:15 مساء بتوقيت الإمارات. نلتقى بكرة بحلقة نهاية الأسبوع، حلقة الويكند، واللي أوريدي عندهم ويكند من اليوم انجوي الويكند. وتحيتي للكل. إذا بعد شوي بلاقيكم جلال وإكسترا تايم، أما مسك الختام مع القدير عبد الرب إدريس وأغنية من أجمل الأغاني اللي تغنت، ليلة ولو باقي ليلة، هي مسك ختامنا لليوم. شكرا لكل الأصدقاء اللي شاركونا هالمشوار، اللي بعتوا، اللي سمعوا، واللي تابعوا. شكرا للجميع، نلتقى بكرا الله راد. أنا أنس كنت معكم دائما بكل الحب، أعدادا وتنفيذا وتقديما عبر أثير الفجيرة FM.

0: 92.6.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9:00 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

مستمعينا الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير، ورحبوا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اكسترا تايم عبر اثير اذاعة الفجيرة اف ام. وطبعا اليوم الخميس 11/6/2026 والحلقة رقم 260، وهذه بتكون الحلقة الأخيرة في برنامج إكسترا تايم لهذه الدورة البرامجية، وإن شاء الله بنلتقيكم في الدورة البرامجية القادمة اللي بتنطلق بإذن الله تعالى يوم 16/6 بإذن الله في برنامج جديد، وخليه مفاجأة لكم إن شاء الله، ما راح يكون بعيد عن الرياضة ولا بعيد عن الثقافة والحوار والتوكشو، يعني إن شاء الله برنامج منوع ينال استحسانكم. طبعا أرحب بكم معنا في حلقة اليوم برفقة زميلي أنس العقرباوي، وإن شاء الله نقدم لكم حلقة جميلة. خلينا نبدأ أول شيء بأبرز العناوين مثل ما عودناكم على مدار 259 حلقة. انطلاق مونديال 2026 مساء اليوم. ومحمد الكمالي رئيسا

0: وإنجاز غير مسبوق، ومليارات على العشب الأخضر، القيمة السوقية للمنتخبات والنجوم تكتب في مونديال 2026. كل هذا والمزيد مستمعينا الكرام في إكسترا تايم بعد الفاصل.
1: الفجيرة FM على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة FM على الجائزة الأولى.
2: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة FM الإمارات العربية المتحدة.
1: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
3: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
4: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة ومن إخراج عبد العالي الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
5: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
6: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة.
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
5: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي وإخراج تامر العمري.
7: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي.
1: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة FM والهوى شرقي.
8: أنتم تستمعون لبرنامج إكسترا تايم مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
0: بعد 10 سنوات من التحضير والترقب، اليوم بينطلق أكبر مونديال في تاريخ كرة القدم مستمعين الكرام، لما تستضيف أمريكا، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أول نسخة تضم 28 منتخب و104 مباريات تتوزع على 16 مدينة. هذا الحدث الرياضي متوقع أن يستحوذ على اهتمام مليارات البشر خلال الأسابيع الخمسة المقبلة. متوقع، مع أن في أشياء تقول العكس. ليش؟ خلينا بنتكلم في الموضوع هذا. ممكن يختلف البعض على وصف كأس العالم بأنها أعظم بطولة على وجه التاريخ، لكن أو على وجه الأرض، لكن البطولة بتم حدث رياضي لتأثير كبير وانتشار على مستوى عالمي، سواء من ناحية الجماهيرية أو الاقتصادية أو الثقافية. وخلينا نكون واقعيين، هل كأس العالم السنة مثل ما نشوف تعتبر الآن يعني ذات نفس الشغف اللي كانت قبل؟ والله قد البعض يقول نعم والبعض يقول لا. قبل كأس العالم كان لها اهتمام وتحضيرات وشغف والناس تتابعها، مع الأخبار والأحداث اللي بعضها سلبي اللي يظهر من بداية طبعا مشاكل وصول المنتخبات لكأس العالم، مشاكل في التأشيرات للمشجعين وبعض الفرق وبعض المرافقين وخلافه، مشاكل في المعسكرات سواء الإقامة. كأس العالم السنة مش ماله نفس الشغف عند البعض، هكذا يقال، ولكن تبقى كرة القدم

معشوقة الجماهير. الفيفا تتوقع أن يتجاوز الحضور الجماهيري حاجز 5 ملايين متفرج، وإيرادات توصل إلى 3 مليارات دولار، وهذا رقم إذا صح فهو يفوق بأكثر من 4 أضعاف العوائد المحققة من بيع التذاكر اللي كانت في مونديال قطر 2022. لكن خلينا نكون واقعيين، الأرقام المالية هي جزء من القصة كلها. فتقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم تقول أنه راح يتابع البطولة أو يتفاعل معها نحو 6 مليار شخص حول العالم، يعني ما يقارب 3/4 سكان الأرض. ويشوف كثيرين أن السر الحقيقي وراء مكانة كأس العالم ما يكمن في عدد الأهداف أو مستوى الإثارة بس، لكن في قدرة اللعبة على الوصول للجميع. فبين شواطئ البرازيل وأحياء الأرجنتين ومدن أوروبا وقرى أفريقيا وآسيا تبقى كرة القدم اللعبة الأكثر بساطة وانتشار والأكثر قدرة على صناعة الأحلام المشتركة. في نسخة 2026 اللي بتنطلق مساء اليوم، الأنظار كلها تتجه إلى مجموعة من القصص الاستثنائية اللي تضيف كثير من السحر للبطولة. الجماهير تتريى الظهور الأخير المحتمل للأسطورتين ميسي وكريستيانو رونالدو على المسرح العالمي، وفي نفس الوقت يستعد في جيل جديد يتقدمهم اللاعب الأسباني لامين يامال والفرنسي ديزيه دوي لخوض تجربة الأولى في كأس العالم. وأيضا المونديال يحمل فرصة لكتابة قصص غير متوقعة، وهذا اللي يخلي البطولة الأكثر ارتباطا بالمفاجآت التاريخية. فمن فوز الولايات المتحدة على إنجلترا عام 1950 إلى انتصار كوريا الشمالية على إيطاليا في 66 والكاميرون على الأرجنتين والسنغال على فرنسا وصولا إلى السعود صدمة السعودية للأرجنتين في قطر 2022، تبقى البطولة مفتوحة أو مسرح مفتوح للأحلام. أهمية كأس العالم مستمعنا الكريم ما تختصر على القوى الكروية التقليدية بس، لكن تمتد لدول تشوف أن في المشاركة إنجاز وطني وتاريخي. منتخبات مثل الرأس الأخضر، نيوزيلندا، الكونغو الديمقراطية وكوراساو، أصغر دولة تتأهل للمونديال في التاريخ، راح يعيشوا هذه لحظات استثنائية أمام أنظار العالم. ورغم الجدل الدائم حول السياسة والاقتصاد والتنظيم، فإن سحر كأس العالم يبقى أقوى

تواصل قدرتها تواصل قدرتها على جمع الشعوب حول قصة واحدة ومشاعر واحدة. لهذا السبب تحديدا تبقى أو يبقى كأس العالم الحدث الوحيد القادر على إيقاف العالم مؤقتا ويخلي مليارات البشر يعيشون الحلم نفسه في نفس الوقت. احنا يمكن في آسيا في قارة آسيا وشمال أفريقيا اختلاف التوقيت هو اللي مخلي كأس العالم بالنسبة لنا السنة صعب شوية، لأن المباريات أغلبها بيكون الفجر، بتكون الفجر يعني تبدأ بالساعة 2 الساعة في الساعة 11 في المساء. الاختلاف هذا لإقامة البطولة في أمريكا والمكسيك وكندا، ولكن المعشوقة تبقى دائما في الصدارة.

طيب في خبر مهم طبعا، مشاركة طاقم تحكيم إماراتي وخبير تحكيم الإماراتي كذلك، وأيضا تم تكليف المستشار الإماراتي محمد الكمالي رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة لجنة الانضباط في نهائيات كأس العالم 2026 واللي تستضيفها مثل ما تعرفون أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وهذا يؤكد على مكان المكانة الدولية اللي تحظى فيها دولة الإمارات وكفاءاتها في المؤسسات الرياضية العالمية. هذا التقدير جاء لما يتمتع في الكمالي من خبرات وكفاءة احترافية عالية وثقة الفيفا في قدرته على قيادة أعمال

أهلا أبدا في ظل إقامة 104 مباريات رسمية ودولية موزعة على 3 دول مختلفة، بالإضافة إلى ما يصاحبها من حضور جماهيري ضخم بالملايين ومتابعة المليارات لهذا الحدث. وهذا يفرض الأمر يفرض على لجنة الانضباط أنها تشتغل بأقصى درجات الكفاءة والسرعة والدقة. وأشار إلى أن الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص تملك قدرة استثنائية على التقريب بين الشعوب والثقافات، وأعرب عن فخر الكبير كإماراتي بهذا التكليف الدولي، وأنه راح يبذل كل ما في وسعه لتمثيل الإمارات بصورة مشرفة في هذا المحفل العالمي. وأشار إلى أن ما تحقق الكوادر الوطنية الإماراتية من حضور في مختلف المؤسسات الدولية يعكس رؤية القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على الاستثمار في الإنسان الإماراتي وتمكينه من الوصول إلى المراكز القيادية. طيب، بما أننا تكلمنا عن كأس العالم، في بعض الأمور خلينا نتكلم فيها في كأس العالم. كأس العالم 2026 يواجه عدد من الأزمات اللي ممكن تخليه الأصعب في التاريخ. البعض أو يتوقع أن تكون نسخة كأس العالم 2026 أكثر نسخة معقدة وصعبة منذ انطلاقة هذه البطولة عام 1930. مش السبب بس زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخب وإضافة مرحلة جديدة، ولكن لأنه راح يقام لأول مرة في 3 دول، في طبعا هو أقيم أو لأول مرة في 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. حلو. وفي ظل ظروف تجبر الطواقم الطبية، حط ببالكم، للمنتخبات الوطنية على التعامل مع مواقف ما مروا فيها من قبل أو لم يسبق لها مثيل. الاستعداد ما يقتصر على إدارة الجهد والراحة، لكن يشمل ظروف استثنائية أيضا مستمعنا الكريم، من التعامل مع الحرارة الشديدة، اللعب على ارتفاعات عالية، التلوث، الحساسية الموسمية، السفر لمسافات طويلة. هذا خلى المنتخبات تشتغل على وضع خطط خاصة لمواجهة هاي الظروف، إلى جانب أنها استعدادها للمنافسين والخصوم. خلينا أشرح لك يا وحدة وحدة. الحرارة الشديدة في مدن مثل فانكوفر وسياتل وسان فرانسيسكو وتورنتو، هذه المدن تبدو أنها أقل عرضة للحرارة، لكن الخبراء يؤكدون أن جميع المدن المستضيفة لكأس العالم معرضة لموجات حر قوية. من بين الملاعب 16 اللي تستضيف مباريات كأس العالم تتميز 4 ملاعب بس يا مستمعنا الكريم، وهي أتلانتا ودالاس وهيوستن وفانكوفر، بأسقف قابلة للطي أو أنظمة تكييف هواء، وهذا يخليها يساهم بشكل كبير في خفض درجات الحرارة أثناء المباريات. تقلل الحرارة المرتفعة أيضا المسافات المقطوعة بسرعات عالية وعدد الانطلاق السريع، وتدفع اللاعبين للاقتصاد في الجهد وزيادة الاستحواذ على الكرة مع ارتفاع خطر الإجهاد وضربات الشمس. هذا بما يخص الحرارة. في الارتفاعات العالية في المكسيك خاصة تمثل مدينتين، وهم مكسيكو سيتي اللي ترتفع عن سطح البحر 2240 وغوادالاخارا ترتفع عن سطح البحر 1566، تحدي إضافي باللعب على ارتفاعات عالية. وهذين المدينتين تستضيفان 9 مباريات، ومن المعروف مستمعنا الكريم أن انخفاض الأكسجين يؤدي إلى تراجع القدرة الهوائية وإبطاء التعافي بعد المجهود المكثف، مع انخفاض المسافة المقطوعة من قبل اللاعبين بنسبة تتراوح من 3-9%، وتراجع في الأداء الجري السريع بنسبة تصل إلى 21% عند اللاعبين الغير متأقلمين. هذا كيف راح يأثر على الفرق وشو الحلول؟ الفرق المعتادة على اللعب في المرتفعات العالية راح تكتسب مزايا ملحوظة على خصومها القادمين من مناطق على مستوى سطح البحر، لدرجة أن بعض الأبحاث تقدر هذه الميزة بنحو نصف هدف لكل 1000 متر من الارتفاع.

كيف ممكن تتعامل المنتخبات مع هذه الظروف؟ أكيد لازم الوصول إلى المعسكر بفترة أكثر من أسبوع، التركيز طبعا في بعض المنتخبات يمكن واجهت مثل هذه الأمور في بطولات سابقة أو في دورات سابقة، وكان كانت بعض المنتخبات تجيب عبوات الأكسجين للاعبين لتعويض نقص الأكسجين في الأماكن المرتفعة. طيب البطولة، التحدي الثالث أن البطولة راح تقام على امتداد أكثر من 4000 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب و 4300 كيلومتر من الشرق إلى الغرب، وهذا يخليها الأكبر من حيث التنقلات في تاريخ البطولة. بعض اللاعبين أو بعض المنتخبات ممكن يضطروا لعبور ما يصل إلى أكثر من 19 منطقة زمنية قبل ما يلتحقوا منتخباتهم. أوكي. المشكلة مش في السفر بس، ولكن في اختلاف التوقيت البيولوجي اللي يسبب مشكلات في النوم والتركيز ويزيد من مخاطر الإصابة والمرض، وخلي الجسم يحتاج إلى يوم كامل للتعافي من كل منطقة زمنية يتم عبورها شرقا. إذن الصعوبة ما راح تنتهي مع بداية البطولة، رغم أن الفرق راح تنتقل خلال البطولة ما بين 3 مناطق زمنية فقط، إلا أن بعض الرحلات الداخلية ممكن أنها تصل إلى أكثر من 7 ساعات طيران، وهذا يزيد إرهاق السفر. تخيل مستمعنا الكريم. إذن في تحديات، يعني التحديات أمام المنتخبات وأمام اللاعبين وأمام الفيفا نفسها. طيب التحدي الثاني الثالث أو الرابع، الحساسية. البطولة تلعب خلال شهري يونيو ويوليو مثل ما تعرفوا، اليوم تنطلق، وهذا هذا الموسم هو موسم انتشار أنواع مختلفة من حبوب اللقاح، وراح يواجه اللاعبين مستويات متفاوتة من مسببات الحساسية وملوثات الهواء، وهذا شيء يثير القلق خصوصا عند اللاعبين اللي عندهم أو الناس اللي عندها الربو أو حساسية الجهاز التنفسي، لأن هذا ممكن يؤدي إلى احتقان الأنف والعطس وتهيج العين.

الانتخابات تعتمد على خطط فردية تشمل الفحوصات الطبية، مراقبة مستويات حبوب اللقاح، واتخاذ إجراءات وقائية مسبقة. آخر شيء راح نتكلم عنه هو التلوث وحرائق الغابات. من أكبر التحديات التلوث عندهم وصعوبة التنبؤ فيه، فمدن مثل لوس أنجلوس، مكسيكو سيتي تشهد تاريخ كبير في مستويات أعلى من ملوثات الهواء وانخفاض كفاءة الرئتين، وهذا ينعكس مباشرة على الأداء البدني. وتمثل أيضا مستمعنا الكريم حرائق الغابات في الساحل الغربي لأمريكا الشمالية تهديد إضافي بعد ما شهدت مدن مثل لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وفانكوفر موجات دخان كثيفة خلال السنوات الأخيرة أثرت بشدة على جودة الهواء. ما راح يكون مونديال 2026 مجرد منافسة بين المنتخبات، ولكن بصراحة راح يكون معركة مع الظروف البيئية والصحية المحيطة. وفي هاي المعركة الخفية قد تحسم فرص النجاح أو الفشل بقدر ما تحسم داخل المستطيل الأخضر.

طيب في ايضا خلينا راح اكمل معاكم في التنافسية. ما راح يكون كأس العالم مجرد ساحة لمنافسة المنتخبات، لكن ايضا مستمعنا الكريم كأس العالم راح يشهد قصص عائلية. من المتوقع أن يظهر عدد من الأشقاء على أكبر مسرح كروي بمشاركة طبعا اللي نعرفهم أو اللي راح نتكلم عنهم، 8 أزواج من الأشقاء يمثلون منتخبات بلادهم ويشاركوا الحلم نفسه تحت راية منتخب واحد، وممكن البعض منهم يجد نفسه على النقيض أو على الطرف الآخر لشقيقة. الإحصائيات تشير لأن 0.05% فقط من لاعبين كرة القدم المسجلين حول العالم ينجحوا في الوصول إلى الاحتراف، وهذا يجعل تأهل شقيقين من العائلة نفسها في إلى قائمة منتخب مشارك في كأس العالم إنجاز استثنائي بكل المقاييس. طيب شو الجديد عندك يا جلال؟ شو اللي راح تتحفنا فيه؟ وشو اللي بتضيفه لنا وشو اللي بتعطينا؟ شو المعلومة الجديدة؟ تعال يا مستمعنا الكريم أقول لك، منتخب الفرنسي راح يضم الشقيقين لوكاس هرنانديز وثيو هرنانديز، وهم من أشهر الثنائيات العائلية في كرة القدم الدولية حلو خلال السنوات الأخيرة، والاثنين يلعب في الخط الخلفي لمنتخب فرنسا، رغم أن التوقعات الحالية ما تشير إلى مشاركتهم بشكل أساسي ومنتظم طول البطولة. خلاص أعطيتك أنا هذا أول واحد صح؟ طيب في حد ثاني يا جلال راح تعطينا واحد ثاني؟ نعم في هولندا الثنائي كوينتين تيمبر ويورين تيمبر، ويواصل كوينتين سعيه للحصول على دور أكبر مع المنتخب الهولندي، وأصبح يورين أحد الأسماء البارزة والراسخة في صفوف الطواحين. أما منتخب الرأس الأخضر فإنه يعتمد على الشقيقين لاروس دوارتي وديرو دوارتي، ويلعب لاروس في صفوف نادي بوشكش أكاديمية المجري، في حين ينتظر أن يؤدي ديروي لاعب لودوغوريتس البلغاري دور مهم في خط الوسط خلال منافسات البطولة. في منتخب كوراساو اللي طبعا أصغر دولة مشاركة، في أيضا الشقيقين لياندرو باكونا وجونينيو باكونا. ليوناندرو يعتبر أحد أبرز قادة المنتخب ويحمل شارة القيادة، بينما يضيف جونينيو خبرة إضافية لخط الوسط بفضل تجاربه الاحترافية المتنوعة. وتبقى القصص الأكثر إثارة مستمعنا الكريم اللي تخص الأشقاء اللي اختاروا تمثيل دول مختلفة على الصعيد الدولي.

بعض الحالات جاء القرار نتيجة فرص رياضية مختلفة، وفي حالات أخرى كان الموضوع انعكاس للهوية الشخصية أو الجذور العائلية أو المسار المهني لكل لاعب. ولكن منهم أبرز من لعبوا لمختلف من فريقين مختلفين. تعال جيلادوي وديزي جيلا دوي وديزي دوي. الأول اللي هو جيلا مثل منتخب كوت ديفوار وعنده خبرة دولية جيدة، بينما الشقيق الأصغر ديزي برز كأحد أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا بعد تألقه مع باريس سان جيرمان. وأيضا عندك الشقيقين إنياكي ويليامز ونايكي نايكو ويليامز يمثلان أشهر حالة انقسام عائلي في البطولة، رغم أنهم لعبوا مع بعض في أتلتيكو بالباو الأسباني. اختار إنياكي تمثيل غانا وطبعا موطن والديه الأصلي، في حين أصبح نايكو أحد أهم نجوم المنتخب الأسباني وساهم في تتويجه بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024. بعد في النهاية الخيار عنده. أيضا نضم القائمة المدافع ديريك لوكاسين اللي يمثل غانا ويلعب حاليا لنادي بافوس القبرصي، في مقابل شقيقة بيريان بروبي مهاجم المنتخب الهولندي. أما الشقيقان جون سوتار وهاري سوتار يكملان القائمة أيضا، لأن يمثل الأول اللي هو جون منتخب اسكتلندا ويلعب لنادي رينجرز، بينما يعد الثاني هاري سوتار أحد الأعمدة الأساسية في دفاع المنتخب الأسترالي. ورغم أن مرحلة المجموعات ما تتضمن أي مواجهة مباشرة بين الأشقاء اللي يمثلين منتخبات مختلفة، فإن احتمالية التقائهم في الأدوار الإقصائية واردة وتبقى قائمة، وتعد مواجهة الأشقاء في كأس العالم من أندر الأحداث في تاريخ البطولة، وشهدت نسختين 2010 و 2014 المواجهة الشهيرة بين الأخوين غير الشقيقين جوروم بواتينغ مع ألمانيا وكيفن برينس بواتينغ كان مع غانا.

طيب شو رأيكم أخذكم الآن لموضوع أو افتتاح كأس العالم؟ خلنا نتكلم عنه لأن خلاص كأس العالم الآن أصبح يعني بعد ساعة ونص تقريبا.

الحدث الكبير وما سيحدث في مباراة الافتتاح. طيب أنا راح أخذكم إلى مباراة إحصائيات وأرقام منتظرة في مباراة كأس العالم اللي هي ما بين المكسيك وجنوب أفريقيا اللي راح تقام اليوم الخميس على ملعب أزتيكا في إطار مواجهات ضربة البداية للمونديال التاريخي. طبعا منتخب المكسيك وجنوب أفريقيا يلعبوا في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم معهم أيضا منتخب كوريا الجنوبية والتشيك. أبرز الحقائق مستمعنا الكريم والإحصائيات عن أو قبل لقاء المنتخبين هي كالتالي: جيلبرتو مورا هو أصغر لاعب في كأس العالم 2026، إذا لعب اليوم راح يكون سادس أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم، بالضبط 17 عام و 240 يوم بعد بيلي وسالمون سالومون أوليمبي وفيمي أوبابونمي وصامويل إيتو ونورمان واتسايد، اللي يحمل الرقم القياسي بعمر 17 عام و 41 يوم في كأس العالم 1982. وراح يتم تحطيم الرقم القياسي لأكبر مدرب يتولى قيادة مباراة في كأس العالم 3 مرات في غضون 70 ساعة فقط، بدءا من هوغو بروس اللي كان عمره 74 عام وهو مدرب جنوب أفريقيا ضد المكسيك. لكن هذا الرقم القياسي ما راح يدوم سوى ساعات قليلة، لأن راح يتولى ميروسلاف كوبيك مدرب منتخب التشيك واللي يكبره واللي يعتبر أكبر عنه ب7 أشهر قيادة الفريق في المباراة الثانية مباشرة. ومع ذلك راح يتجاوز ديك أدفوكات مدرب منتخب كوراساو الرقم القياسي للمنتخبين وراح يحطمه، لأنه راح يكون مدرب بعمر 78 عام لما يواجه منتخبه نظيره الألماني يوم الأحد. المكسيك راح وجنوب أفريقيا راح تفتتح بطولة كأس العالم 2026، وهذا يرجعنا لذكريات المباراة الافتتاحية لبطولة عام 2010 لما تعادل الفريقين 1-1 في جنوب أفريقيا. المكسيك صنعت التاريخ بالفعل بكونها أول دولة تستضيف كأس العالم 3 مرات بعد بطولتي 70 و86، وراح تكون هذه المشاركة 18 لمنتخب المكسيك في النهائيات، وهو 5 أكثر المنتخبات مشاركة في النهائيات. مع أن جماهيره المتحمسة ما تحتاج للتذكير بأن المنتخب بعد يدور عن أول ظهور له في ربع النهائي منذ آخر استضافة له للبطولة قبل 4 عقود. يقود المدرب غافير أجيري فريقه في ولايته الثالثة، ويتمتع الفريق بمستوى رائع جدا، لأن لم يهزم في 8 مباريات حتى الآن هذا العام، ويمكنهم ويقدروا يستندوا إلى سجلهم المميز في مبارياتهم الافتتاحية في كأس العالم. وعلى فكرة هم لم ينهزموا في آخر 7 مباريات وفازوا في 5 من هذه المباريات. المكسيك أيضا تسعى جاهدة لتجنب أي مفاجأة، لأن ما سبق لأي دولة مضيفة أنها خسرت مباراتها الافتتاحية في كأس العالم باستثناء قطر قبل 4 سنوات. ممكن تشهد هذه الليلة أيضا لحظة تاريخية فردية، والأنظار راح تتجه إلى تشكيلة المنتخب المكسيكي اللي يسعى فيها الحارس المخضرم جيرمو أوتشاوا، لأنه يصبح أول لاعب في التاريخ يشارك في 6 نسخ من كأس العالم، مع العلم أن مكانه في التشكيلة الأساسية مش مضمون. وفي حال اختياره راح يحقق هذا الإنجاز متفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللي راح يشاركان في هذه النسخة، وتعتبر بالنسبة لهم النسخة 6 من كأس العالم. جنوب أفريقيا ترجع لكأس العالم بعد غياب 16 عام وسبق لها المشاركة في 3 نسخ، هي 98 2002 و2010، وفازت جنوب أفريقيا في مباراة واحدة في آخر نسختين، لكنها ما تجاوزت دور المجموعات. طيب في خبر، طبعا خلني أحطكم في الصورة قبل ما نتكلم عن منتخباتنا العربية، نتكلم أيضا عن بطولة كأس العالم اللي راح تنطلق اليوم

الخبر يقول رغم انطلاق كأس العالم 2026 مساء اليوم الخميس لم يتحقق بعد الانتعاش المتوقع لقطاع السفر والسياحة في الولايات المتحدة، ومن وجود أكبر حدث رياضي لهذا العام، حيث أدى ارتفاع التكاليف وصعوبة الحصول على التأشيرات إلى تراجع الإقبال على حضور المباريات. وفقا لوكالة رويترز، سادة على مدى سنوات توقع بأن البطولة راح تحقق مكاسب هائلة لقطاع السفر والسياحة الأمريكي اللي يعاني حاليا من انخفاض عدد الزوار من خارج الولايات المتحدة، وسط ما وصفت منظمات حقوقية بأنه مناخ من الخوف. طيب، ما وصلت حشود المشجعين اللي كانت الفنادق تطمح لها، وهذا أجبر الكثير منها على خفض الأسعار، وتراجعت حجوزات الطيران بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار التذاكر، وهذا أدت أيضا الأسعار الباهظة للتذاكر المباريات المزيد من الانخفاض والطلب على التذاكر. ويحتاج المشجعين من أكثر من نصف الدول المتأهلة لكأس العالم إلى تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، وهذا يزيد التكاليف ويفاقم الحالة الضبابية لدى المسافرين. في هذا الصدد طبعا الرئيس التنفيذي لرابطة فنادق مدينة نيويورك قال إنها خيبة أمل بكل المقاييس وما عنده وصف ثاني، مضيفا إن الرابطة خفضت توقعاتها لإيرادات غرف الفنادق المرتبطة بكأس العالم بنسبة 60% لتصل إلى حوالي 60 مليون دولار. شو اللي راح يصير؟ هل بيستمر الموضوع هذا ولا في حل؟ طيب، خلونا بنتكلم عن المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم وحظوظها، خاصة بعد الحضور القياسي والطموحات المفتوحة على إنجاز غير مسبوق. بعد الفاصل مع حط أغنية المنتخبات، بنتكلم عن المنتخبات العربية. أنس ركز معي، الله يرحم والديك، آخر حلقة حط أول أربعة عشان نتكلم عنهم. يا حبيب قلبي يا أنس، الله يسعدك ويسعد متابعينا.

طيب المنتخبات الثمانية اللي راح تشارك العربية في منافسات كأس العالم 2026 هاي المنتخبات تحمل إرث كبير من المشاركات السابقة، لكن طموحهم واحد اللي هو تمثيل المشرف وأيضا تجاوز مرحلة المجموعات وصولا للإنجاز التاريخي للكرة العربية في المحافل العالمية والمحفل الأبرز اللي هو كأس العالم. ثقة الجماهير العربية تعززت أو زادت بعد

الإنجاز الاستثنائي اللي سواه المنتخب المغربي في نسخة قطر 2022 لما بلغ الدور نصف النهائي واحتل المركز الرابع في سابقة هي الأولى لمنتخب عربي. خلينا نبدأ مع هذا الإرث اللي يشكل دافع قوي للمنتخبات اللي متأهلة وهي منتخبات المملكة العربية السعودية، قطر، الأردن، العراق، مصر، المغرب، تونس، الجزائر. المنتخب المغربي يدخل البطولة بتطلعات جماهيرية عريضة سواء مغربية أو عربية بعد الإنجاز اللي حققه في كأس العالم في قطر، ورسخ مكانته كأحد أبرز المنتخبات المنافسة في كأس العالم سواء عالميا كذلك، ويشارك أسود الأطلس للمرة السابعة في تاريخهم، وعندهم سجل إجمالي ضمن 6 انتصارات 6 تعادلات 11 هزيمة، وبلوغهم المباراة النهائية هو الهدف المعلن لكتيبة وليد الركراكي اللي تحتل المركز الرابع في تصنيف الفيفا. المنتخب المغربي عنده تركيبة متكاملة تدمج ما بين الصلابة الدفاعية والجودة الفنية والفاعلية الهجومية، مع انسجام واضح ما بين لاعبين عندهم خبرة جماعية متراكمة وقدرة على التأقلم مع مختلف أساليب اللعب. لكن التحدي الأكبر قدام أسود الأطلس يكمن في ضغط التوقعات المرتفعة، يعني الجماهير تحملهم من الآن الوصول إلى أبعد نقطة أو الوصول إلى دور الأربعة. ليش؟ لأن أصبح الخصوم يتعاملوا معاهم بجدية وحذر شديد ومعتمدين على التكتل الدفاعي وإغلاق المساحات. القرعة أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة مع البرازيل واسكتلندا وهايتي، وتبرز المواجهة المرتقبة أمام البرازيل كأبرز اختبار في دور المجموعات، فيما تشير توقعات إلى قدرة الفريق على بلوغ الدور ربع النهائي في مشواره القادم بإذن الله تعالى. المنتخب الثاني اللي هو الجزائر ترجع للمسرح العالمي لأول مرة من عام 2014 في مشاركتها الخامسة تاريخيا. الجزائر تدخل البطولة وهم في المركز 28 عالميا بطموح يتجاوز وأفضل إنجاز لهم والمتمثل في بلوغ دور ثمن النهائي اللي كان في نسخة 2014. تستهدف الجماهير الجزائرية رؤية

الأفريقية ويجمع فيها ما بين خبرة رياض محرز وإبداعه وحيوية كذلك المواهب الصاعدة مثل محمد عمورة وعادل بولبينة، وراح يستفيد الفريق من قاعدة صلبة من اللاعبين النشيطين في مستويات عالية داخل الدوريات الأوروبية. في المقابل يظل عدم الاستقرار الدفاعي أكبر معضلة تواجه المدرب بيتكوفيتش إلى جانب الغموض في محيط مركز حراسة المرمى. القرعة أوقعت محاربي الصحراء في المجموعة العاشرة إلى جانب حامل اللقب الأرجنتين والنمسا والأردن، وراح تكون نتيجة مباراة الأردن مفصلية في حظوظ الجزائر، حيث أن تفادي الهزيمة أمام النشامة مع تحقيق نتيجة إيجابية قدام النمسا يفتح الباب لبلوغ الدور المقبل، وإن كانت التوقعات تشير إلى إمكانية الخروج من دور 32. هذه توقعات، ولكن نتمنى للفريق الجزائري الاستمرار حتى أبعد نقطة. نروح لتونس الخضراء الحبيبة. تونس يشارك منتخبها للمرة السابعة، ولكن يظل أسير عقد الدور المجموعات اللي ما تجاوزها أبدا. نسور قرطاج في سجلهم 3 انتصارات 5 تعادلات 10 هزائم، وهم يحتلون المركز 46 في تصنيف الفيفا. يبقى التأهل إلى الدور الثاني هو الإنجاز المنشود اللي تسعى له الجماهير التونسية والمنتخب التونسي. المنتخب التونسي يتميز بانضباط دفاعي لافت ويشكل حيث أنه استقبل عدد قليل جدا من الأهداف في التصفيات، مع قدرة على التنظيم الجيد وإرباك أسلوب لعب المنتخبات الأخرى، لكن المعاناة الهجومية تمثل العائق الأكبر عندهم، ويصعب على الفريق تحويل أداء الجيد إلى أهداف وانتصارات أمام الخصوم الأقوياء، وهذا يلقي بعبء مضاعف على الخط الخلفي للحفاظ على نظافة الشباك. تونس راح تلعب في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والسويد، ومباراة الافتتاح اللي راح تكون أمام السويد تبرز كمحطة هامة، بينما راح تكون مواجهة أمام اليابان هي الأهم في حسابات التأهل، خصوصا أنها تتزامن مع إقامة المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، وتختتم تونس مشوارها في الدور الأول بمواجهة هولندا القوية. كل التوفيق لتونس. نروح للنشامة اللي يشاركوا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ويسجل المنتخب الأردني اللي متسلح بطموح كبير رغم حداثة العهد، ويأمل النشامة في ترك بصمة إيجابية خلال مشاركتهم الأولى، واضعين نصب عينهم هدف واحد وهو تجاوز الدور الأول، ويحتل الأردن المركز 63 في التصنيف العالمي، ويتميز فريق الأردني والنشامة بقيادة المدرب جمال السلامي بانضباط دفاعي تماسك جماعي، هذا يخليه خصم صعب الاختراق، ويعتمد في الجانب الهجومي على الهجمات المرتدة السريعة اللي يقودها موسى التعمري، وسبق أن ظهر أو أظهر قدرة على منافسة منتخبات أقوى في كأس آسيا بفضل التنظيم والعمل الجماعي. في شيء ينقص المنتخب الأردني؟ نعم، هو الخبرة العالمية وغياب الحلول البديلة المؤثرة على دكة الاحتياط. هذين التحديين يمثلوا أكبر التحديات أمام النشامة. منتخب الأردن راح يلعب في المجموعة العاشرة الصعبة إلى جانب الأرجنتين والجزائر والنمسا، وفي ظل ترشيح الأرجنتين بقوة لصدارة المجموعة تنحصر المنافسة ما بين باقي المنتخبات في المجموعة العاشرة على البطاقة الثانية اللي هي ما بين الأردن والنمسا والجزائر، وتكتسب المواجهة العربية أكيد الخالصة اللي راح تكون ما بين الجزائر والأردن أهمية استثنائية في سباق العبور للدور التالي. نكمل مع باقي المنتخبات بعد الفاصل.

طبعا المنتخب السعودي يتمنى تكرار المفاجأة في كأس العالم، ويلعب المنتخب السعودي مشاركته السابعة في كأس العالم، وطبعا ذكرى فوز التاريخي على الأرجنتين في نسخة 2022 حاضرة في ذهن وعقول الجميع. الأخضر السعودي يحمل في سجله 4 انتصارات وتعادلين و13 هزيمة، ويظل بلوغ الدور الثمن النهائي في مونديال 94 أفضل إنجاز له على الإطلاق. يطمح الفريق اللي يحتل المركز 61 عالميا إلى بلوغ الدور ربع النهائي في هذه النسخة. مصدر قوة المنتخب السعودي يكمن في الجودة الفنية والضغط العالي والانسجام الواضح ما بين عناصره، وهذا عزز تطور الدوري المحلي والاحتكاك للاعبين السعوديين بنجوم عالميين جدا. غير أن في مشكلة عدم الاستقرار في الأداء ومشاكل التركيز الدفاعي أمام المنتخبات الكبرى تبقى أبرز نقاط الضعف، إلى جانب الجدل القائم حول تأثير كثرة اللاعبين الأجانب في الدوري على فرص العناصر المحلية. المنتخب السعودي يلعب في المجموعة الثامنة اللي توصف بالصعبة، حيث يستهل مشواره بمواجهة الأوروغواي، بعدين يلعب مع إسبانيا أحد أبرز المرشحين لللقب، وراح تكون نتيجة أو بعد ذلك أو المباراة الختامية في مع منتخب المملكة العربية السعودية راح تحدد أهم النقاط أو أهم هدف له، وهو التأهل إلى الدور القادم. طيب، هل المنتخب السعودي قادر على أنه يسويها ويتأهل؟ لأن المباراة الختامية في الدور الأول راح تكون أمام الرأس الأخضر، وهذه لها أهمية في تحديد فرصة

تأهل. في شغلة أحب أقول لك إياها مستمعنا الكريم اللي تابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تسمعنا عبر أثير إذاعة الفجيرة FM، هذه الآراء والوصف هذا ما يطرحه هي آراء محللين والمحللون اللي يتكلموا عن المنتخبات العربية بشكل عام، وهي ليست آراءنا نحن. نحن نتمنى التوفيق لكل المنتخبات وعندنا ثقة في منتخباتنا الوطنية. نروح لمصر اللي رغم تتويجها بسبع ألقاب في كأس الأمم الأفريقية وهيمنتها على القارة السمراء، لا يزال المنتخب المصري يتمنى الفوز الأول في كأس العالم. مشاركات الفراعنة الأربع في كأس العالم فيها سجلها خالي من أي انتصار، واكتفوا بتعادلين مقابل خمس هزائم، ويحتل المنتخب المركز 29 عالميا ويطمح أن يتجاوز دور المجموعات. المنتخب المصري من أخطر المنتخبات هجوميا في أفريقيا بفضل مزيج من المهارة الفنية والخبرة وسرعة التحولات الهجومية، وساهمت سنوات المشاركة الطويلة في بطولات قارية عالية الضغط في بناء شخصية صلبة للفريق. مصر راح تلعب في المجموعة السابعة اللي توصف بالمتوازنة نسبيا، راح تواجه بلجيكا في أصعب اختباراتها ثم نيوزيلندا في مباراة تعتبر الأهم لتحقيق الفوز المنشود، وأخيرا إيران، وتعد مواجهة نيوزيلندا حاسمة في فرصة التأهل، بينما تلعب نتيجة مباراة إيران دور مهم في تحديد مصير الفراعنة في المجموعات. قطر هذا المنتخب الأدعم الرائع يشارك للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم متمسكا بأمل تحقيق أول نقاطه في تاريخ المسابقة بعد ما خسرت مباريات الثلاث في نسخة 22. منتخب القطري في المركز 57 عالميا يتمتع بانسجام كبير بين لاعبيه اللي خاضوا سنوات طويلة مع بعض في مختلف المنتخبات، ويمنحهم التماسك الفني وقدرة على التحكم في نسق اللعب وبناء الهجمات، غير أن الهشاشة الدفاعية أمام المنتخبات القوية وعدم الاستقرار في الأداء بين الخطوط يمثلون العقبة الأكبر في طريق تحقيق النتائج. المنتخب القطري يلعب في المجموعة الثانية اللي تمنح فرصة معقولة نسبيا، مشواره يبدأ مع سويسرا بعدين كندا وبعدين يلعب مع البوسنة والهرسك. المنتخب العراقي يبحث عن نقطة أولى بعدما غاب 40 عاما أو أربعة عقود، يرجع للمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، وسود الرافدين في سجلهم الوحيد ثلاث هزائم دون أي فوز أو تعادل، وهذا يجعل تجاوز دور المجموعات هو الطموح الأكبر للجماهير العراقية. المنتخب العراقي في المركز 56 عالميا يمتاز بقوة ذهنية كبيرة وقدرة على حسم المباريات الصعبة بفارق ضئيل، إضافة إلى فعاليته في الكرات الثابتة بوجود أيمن حسين كتهديد هوائي بارز، وأيضا الحارس جلال حسن يعتبر عنصر أمان مهم بفضل خبرته وتصدياته القوية، لكن المعضلة الهجومية تكمن في الاعتماد المفرط على حسين، وقد يجد الفريق صعوبة في صناعة الفرص من اللعب المفتوح إذا نجح الخصوم في إيقاف مهاجمهم الأول. والمنتخب العراقي يواجه مهمة شاقة للغاية في وجوده بالمجموعة التاسعة بجانب فرنسا والسنغال والنرويج. مستمعينا الكرام، بهذا التقرير السريع وهذه المعلومات السريعة اللي أعدناها لكم عن منتخبات العربية ومشاركة كأس العالم، نصل إلى ختام الحلقة الأخيرة من برنامجكم الرياضي إكسترا تايم عبر أثير إذاعة الفجيرة FM. في الختام أتمنى أن نكون قد وفقنا على مدار السنوات الماضية و260 حلقة بتقديم ما يرضيكم في المجال الرياضي، وإن شاء الله نتطلع إلى لقاكم بإذن الله في الدورة البرامجية الجديدة التي تنطلق في 16 من هذا الشهر بإذن الله. كل التحايا لكم، كل من شاركنا، كل من آزرنا، كل من دعمنا بكلمة بمسج بموقف باتصال، كل الشكر لكم، ونتمنى دائما أن نكون عند حسن ظنكم. كل الشكر لكل من يتابعنا، كل الشكر لكل من أرسل مسج وشارك بكلمة دعم. أتمنى بإذن الله أن نكون نحن كفريق عمل في برنامج إكسترا تايم، ولا أنسى كذلك زميلتنا الزميلة جهان الصافي الإعلامية الرياضية، نتمنى إن شاء الله لها الشفاء العاجل وندعو لها بالشفاء إن شاء الله وترجع لنا بخير وسلامة.
مررنا بكثير من المواقف

في هذا البرنامج، وكان لنا الكثير من اللقاءات مع الشخصيات، أنا وزميلتي الإعلامية جيهان الصافي لنوجه لها التحية. نتمنى بإذن الله أن نكون قد وفقنا بتقديم المعلومات الرياضية اللي تليق بمسامعكم الكريمة. في الختام باسمي وباسم زميلتي جيهان الصافي، الإعلامية جيهان الصافي، وزملائي أنس العقرباوي، مبارك سيد أحمد، أيضا عبد العال الحيدوكي، تامر العمري، وجميع العاملين بفريق إكسترا تايم، نوجه لكم الشكر. نتمنى بإذن الله تعالى أن نلتقيكم في قادم الأيام. في الختام أستودعكم الله، ولا تنسونا من صالح دعاكم بظهر الغيب. دمتم بألف خير، في أمان الله.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن
5: مجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف.
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
9: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة،
8: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
9: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، أقارب برقع وسوالف

0: وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
2: لا جاء وقت العصر وبدأ تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي أنت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
2: ومثل ما نحن وياك خلك انت ويانا.
3: فجيرة FM.
1: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: وراء كل أغنية حكاية،
7: نحكي لك أجمل حكاية،
6: تروي كلمة ولحنا وشجنا، في قصتهم.
8: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
6: وتعزف على أوتار القلب.
7: عيون القلب
6: تذهب بنا إليهم.
9: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
6: وتزيدنا حنينا.
7: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

0: حياتك.
1: اثنين وتسعين فاصل ستة.

تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل مجنون.

تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل ميل.

معقول لا مش معقول والحب في بحره معدينا معقول ان احنا نفارق بعضينا معقول لا مش معقول

ابقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا معقول تبقى هناك وانا روحي وياك. لا لا لا ده انا من كتر هواك يا حبيبي عايز اديلك عمري بحاله برضو العمر قليل.

0: الفجيرة اف ام. تيك تايم على الفجيرة اف ام.
1: في تيك تايم لليوم، أطلقت شركة ساوند كور التابعة لشركة أنكر السماعة اللاسلكية الجديدة ساوند كور ليبرتي بودز بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبوصفها أحدث إضافة إلى سلسلة ليبرتي. وقالت الشركة أن السماعات تأتي بتصميم يشبه داخل الأذن، يركز على راحة الاستخدام للمدة الطويلة مع وزن خفيف وثبات في أثناء الحركة، إلى جانب نظام تحكم في مستويات الضوضاء. أما في خبرنا الثاني، كشف تقرير جديد عن الموعد المتوقع لظهور المساعد أبل الصوتي سيري 2.0 اللي راح يصل إلى تحديث الآيو اس 26.4 المنتظر خلال فصل الربيع. وبحسب التقارير فإن هذا التحديث راح تحصل عليه سيري على قفزة نوعية في قدراتها، راح تتمكن من الوصول إلى الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتذكيرات، بالإضافة إلى الصور والفيديوهات وسجل التصفح والمكالمات والبريد الصوتي. ويتيح هذا التكامل العميق للمساعد الصوتي الإجابة عن استفسارات معقدة مثل موعد حجز مطعم معين، وبيخبرك أنه مثلا يوم الثلاثاء من دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
2: الزعتر يعتبر الزعتر من اقوى المطهرات ومضادات البكتيريا الطبيعية، وينمو هذا النبات عادة في الأماكن الصخرية والجبلية وجوانب الطرقات وحول حقول الحبوب، وينمو في بعض جبال المناطق الساحلية الوعرة وجبال الغابات الصنوبرية وفي الأماكن المشمسة، ويمكن تمييزه ببساطة من رائحته العطرية المعروفة. يحتوي الزعتر على عدة عناصر مضادة للالتهابات، فيمكن اعتباره فعال في الوقاية من الالتهابات المزمنة في الجسم. تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الزعتر على تعزيز وتقوية الجهاز المناعي والحفاظ على صحة أعضائه وخلايا الجسم، منها الجلد، العيون والقلب. تعمل المعادن الموجودة في الزعتر مثل البوتاسيوم والمنغنيز على حماية القلب، وتعمل على تقليل الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية وتنظيم معدل ضربات القلب. يعمل الزعتر أيضاً على الوقاية من فقر الدم، وبالتالي يعزز الدورة الدموية وتبادل ونقل الأكسجين إلى أجهزة الجسم الأساسية. يحتوي الزعتر على فيتامين ألف بنسبة عالية، وهو أحد الفيتامينات الذائبة في الدهون، بالإضافة إلى مركب بيتا كاروتين المضاد للأكسدة، ويساعد وجود كلاهما على تعزيز الرؤية وتقليل أمراض العيون. يعتبر

زعتر مصدر غني بالبوتاسيوم والمعادن المختلفة مثل الحديد والكالسيوم والمنغنيز، وتلعب هذه المعادن الدور المهم في صحة العظام وتقويتها والتقليل من الإصابة بأمراض العظام المختلفة. يفيد فيتامين باء

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للاجيال، من حسب الحسبه ما يخاف عدال، الدرور حسبه الاوليين قبل وفي الحال.
0: تقويم الدرور، اعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيره اف ام، بالتعاون مع المكتب الاعلامي لحكومه الفجيره.

سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارات

قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، نطوف معكم هذه الأيام في در الأربعين من حساب أهل البر، والذي كما ذكرنا سابقا يختلف عن حساب أهل البحر، الذي يبدأ في 6 يونيو وينتهي في 15 من نفس الشهر. وفي هذا الدر بداية موسم الرطب في معظم أنواع النخيل، فيما عدا النخيل الأخر التي تأخر فيها الرطب إلى نهاية الصيف. وفي هذا الدر استمرار هبوب الرياح الغربية الجافة، وكذلك الرياح الشرقية والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في أمواج البحر بين فترة وأخرى. يبدأ المزارعين هذه الأيام بحصاد ثمار الفندال باللغة العربية، والتي تسمى أيضا البطاطا الحلوة، وهي من أجود أنواع الثمار، وتتميز بطيب المذاق، وهي تزرع منذ القدم على شكل أعواد وتترك لفترة 3 أشهر حتى يتم حصادها، وهي تزرع مرتين في العام في الصيف وآخر في الشتاء. كما تهب في هذا الفصل بعض نسمات الكوس، وقديما يقول الشاعر: يا الكوس بسك بسك، ماخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك، يوم الغربي صليب. ومع هذه الأبيات الشعرية نكون قد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: 92.6.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
2: انحسار اللثة حالة تتراجع فيها أنسجة اللثة المحيطة بالأسنان، ما يؤدي إلى كشف الجذور، وتكون السن أكثر عرضة للتسوس والحساسية والتلف، ويؤدي إلى تآكل اللثة تدريجيا. وتعد هذه الحالة أكثر شيوعا عند البالغين فوق السن 30، ويميل إلى التطور مع تقدم العمر، ما يجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة، وكذلك من لديهم تاريخ من أمراض اللثة والمدخنين والذين يعانون عادات نظافة الفم السيئة. وجدت الدراسات أن فيتامين سي يؤدي دور مهم في تعزيز بناء الكولاجين والأنسجة الضامية في الجسم، ومن ثم الحفاظ على اللثة القوية، ويمكن الحصول عليه عن طريق الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، الكيوي، الفراولة، المانجو، الفلفل الرومي، والبطاطا الحلوة. تسهم الأطعمة الغنية بمعدن الزنك في تقوية المناعة ويقلل من الالتهابات، لذا يفيد تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية به في تقوية اللثة كاللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، البقوليات، المكسرات، الفول السوداني. تفيد مضادات الأكسدة بشكل فعال في تقوية اللثة وحمايتها من الالتهابات والتقرحات، ويمكن الحصول عليها من الأطعمة النباتية كالخضروات الورقية مثل السبانخ، البروكلي، البطاطا الحلوة، الفراولة، التوت البري، المشمش، الزبيب، والشاي الأخضر.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.
2: تأتي المرونة والسعادة والحرية من معرفة ما يجب الاهتمام به، والأهم من هذا إنها تأتي من معرفة ما ينبغي عدم الاهتمام به. إنه كتاب عملي فلسفي متقن يمنح القارئ الحكمة التي تمكنه من فعل ذلك. هذه بداية كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون. فكرة هذا الكتاب بكل بساطة، لا تحاول تعيش سعيد طوال الوقت، ولا تحاول أنك ترضي كل الناس، لأن هذا الشيء مستحيل. ركز على الأشياء المهمة فقط وتقبل الباقي. من أهم الأفكار والمحاور أن مو كل شيء يستحق الاهتمام، والمعاناة جزء طبيعي من حياتنا. أيضاً من الأفكار في هذا الكتاب، اقبل نفسك بكل عيوبك، اتحمل المسؤولية عن حياتك، وفي بعض الأحيان أنت محتاج أنك ترفض بعض الأمور وتقول لا. أيضاً يفرق هذا الكتاب بين القيم الجيدة والقيم السيئة، ودائماً وبشكل مبسط بهذا الكتاب الرسالة تقول راجع أولوياتك، الأشياء اللي تهتم فيها، تقبل الفشل ولا تعيش عشان تبهر الناس. وأيضاً بعض الأفكار اللي تعيد تشكيل نظرتك للحياة، منها الإيجابية المفرطة في بعض الأحيان ممكن تكون مضرة، والنجاح مرتبط بالقبول. لازم دائماً تقبل مشاعرك السلبية مثل الحزن أو الإحباط بدل ما تنكرها أو تحاول أنك تدفنها، سيطر عليها. من الاقتباسات الجميلة في هذا الكتاب أن كل شيء في هذه الحياة له تكلفة، حتى السعادة لها ثمن. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب فن اللامبالاة.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.
3: الفجيرة FM 92.6.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وصية نبوية عظيمة، موجزة العبارة، ظاهرة البلاغة، تحثنا على أدب عظيم وعمل صالح كريم، يحفظ الأوقات ويحسن العلاقات ويغلق باب الخلافات والنزاعات، ألا وهو ترك ما لا يعني. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذا الخلق الكريم في زمن انفتح فيه الناس على التكنولوجيا الحديثة، لا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، فكم جلب استعمالها فيما لا يعني من المشكلات والخلافات، وكان سببها تدخل الناس فيما لا يعنيهم.